عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, Mohan.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: قبس من الإيمان،
7: قبس من الإيمان.
8: أوفي أكسجين أفام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، وقولوا أيضا نهاية أسبوع طيبة للجميع. التحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. كما تعودنا أيضا نسبح ونحيي على توت الكيبليم اللي معانا، زميلتنا أمل إبيذي، عوض فلعوني والفجندوبي وكل طاقم أكسجين أفام. قولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، ربي يحفظ لنا بلادنا من كل مكروه. في هذا اليوم السبت 25 جويلية 2026، 10 صفر 1448، التوقيت الساعة 7:05. دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وحيدة وحيدة ما نجريوش في الطريق، ما ننسوش حزام الأمان، ونتفقد وسائل النقل نتاعنا قبل الانطلاق إن شاء الله، وكيك ربي إن شاء الله يحفظنا عند الذهاب أو أن يحفظنا أيضا في العودة، إن شاء الله ربي يوصل الجميع في أحسن الظروف. دعاء السفر ما ننسوش اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم 25 جويلية عيد الجمهورية، سال كل عام وبلادنا بألف خير، سال كل عام وشعبنا الكريم شعبنا المناضل شعبنا الطيب في صحة جيدة، وربي إن شاء الله يحمينا بلادنا كما قلنا من قلوب الحاسدين والحاقدين، وحب الوطن راهي ماشي مزية واجب، بلادي كما قال أحد الشعراء بلادي وإن جارت علي عزيزة، يعني نحبوا بلادنا، فما ظروف تمر بها حتى أقوى دول في العالم نوسعوا بينا نصبروا وديما نحاولوا نبنيوا أسس متاع بلادنا، أسس التطور والتقدم، وكل حد عنده نقائص، كل حد والكمال لله عز وجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت خرجوه ولا أجبروه قريش على الخروج من مكة قال: والله إني لأعلم أنك لأحب أرض الله إلي، ولو لم يخرجوني منك لما خرجت. قولة كبيرة برشا تورينا حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمكان للأرض اللي تولد فيها وعاش فيها الطفولة متاعه، وبلادنا احنا نغيروا عليها ونحبوها، وربي إن شاء الله يجيبها للطريق الصحيح للطريق الصواب، وأكاك بقدرة ربي نحاولوا نخرجوا من الحالة اللي احنا فيها توا، ونحاولوا نلتحقوا برشا دول كان تفوقوا علينا وتجاوزونا، رو بالخدمة رو بالتضامن رو بالمحبة ورو برشا صبر، حتى الصبر مش سهل، صبر صعيب، وساعات واحد الأم مثلا تحضر الفطور 12 و 4 ساعات الفطور يتيب مال ساعتين نحتاجوا على الأم ونتغشوا عليها، لا فما ظروف معينة خلت الأم تحضر لنا فطورنا في كل وقت هذاك، قدرة ربي وما يصح إلا صحيح. واللي يحب تونس إن شاء الله ربي يبارك له ويوفقه في حياته في صحته ويبارك له أيضا في أمواله، والأمة بيعتحان حاولوا ديما كما قلنا نوسعوا بيننا والصبر طيب كما قال، وربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكل شيء بأجره عند ربي عز وجل. ربي متعنا بالصحة والعافية، نقول: اللهم يا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عنا الديون واغننا من الفقر ومتعنا بالصحة والعافية وبأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك، أمين يا رب العالمين. في النهاية عنا كتكوت صغرون من جزونا صيف نحيوه برشا، ونحيي صديقي الغالي سي مختار الطرابلسي وكل مسلمين الأوفياء، دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
6: قبس من الإيمان، قبس من

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: بكل خير السادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا موجتها معدلة على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة والعواد خير، وما نبدأ به صباحنا هو دعاء الصباح. نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب الخير، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتيسر لنا أمرنا، وتشرح لنا صدرنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا، ورزقا واسعا ودعاء مستجابا، وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر شيطاني وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وسبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد يسمع فينا والموجة معدلها، كان على موجة إذاعة أكسجين فام بالصوت العالي. كالعادة والعوايد نحاول ديما نبداو معاكم صباحكم بأذكار صباحنا بأذكار الصباح. زاد بعد شوية حالة الطقس، سينا اليوم 25 جويلية 2026، الذكرى 59 لإعلان الجمهورية التونسية.

0: أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء. خضراء ليلك أخضر، فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء. أنا بذرة من بذورك خضراء،
1: حق المروج الخضر

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اشنا يعني وتابع الضمان؟
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان، دول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوكو عنيار، والدو غيفتمو. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبيع المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبيع المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن الأسواء وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
7: سوباد ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحة لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبر ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
11: راديو أكسجين أفريقيا.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: راديو أكسجين فام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم انليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة انليميتي مع تيتي.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: الكونفورت تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
5: الشاب ماني

شب مامي في بنزرت. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرت على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جوني سيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: أكسجين أفام بالصوت العالي.
3: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
4: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
3: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
5: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نمشي ونعمل الطلة ونتعرف على حالة طقسنا لليوم هذا وأكثر الكل في ميتيو.
3: ميتيو
6: ميتيو
3: ميتيو.
5: اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. دونك نحكيو على حالة الطقس لليوم شختونه. الحقيقة اذا كنت تفكروا الفترة الفارطة عشنا على واقع ارتفاع الحقيقة كبير في درجات الحرارة. دونك الارتفاع هذايا تحدثنا عليه كنت تفكروا قبل، وخاصة زادة كيف كيف الحمد لله انه حسب ما تحدث المرصد التونسي للطقس والمناخ انه معناها موجات الحر انتهت، وخاصة نحكي على موجة كبيرة وأقوى موجات الحر في تاريخ تونس انتهت، وهي تعتبر على وفما كتلة من الهواء البارد في اتجاه تونس. دونك تراجع الحرارة دونك خاصة في الويكاند ونهار لحد 26 جويلية وبداية من 27 جويلية حرارة حول المعادلات ودونها. دونك إن شاء الله أبرتين من الأيامات القادمة اليوم وغدوة بإذن الله السميع العليم أيامات باهية برشا، حرارة الحقيقة دون المعادلات، وإن شاء الله ربي يرحمنا بكل ما فيه خير بعد الفترة الحقيقة الصعيبة اللي عشناها. المرصد التونسي للطقس والمناخ يقول نهاية موجة الحر. دونك بإذن الله حسب ما يقول أنه ما عادش باش نشهدوا موجة حر صعيبة كما اللي شهدناها. دونك هذا بالنسبة للمرصد التونسي للطقس والمناخ، وخاصة زادة الفترة القادمة فما تيارات هوائية باردة باش تكون مصحوبة زادة كيف كيف في مجموعة من المناطق. جوز باش تبقى شوية حرارة في الجنوب، باش تبقى شوية حرارة في الجنوب زادة كيف كيف الدول متاع خلينا نقولوا احنا المناطق او الولايات متاع المتوسط، المناطق هذيك كما القيروان وغيرها باش تكون هكا فيها شوية درجات حرارة، ولكن ماهيش باش تدوم الايامات هذيك. زادة كيف كيف الجنوب باش تقعد هكا شوية ايامات معناها متاع حرارة كيكا بين 39-40، ولكن ماهيش باش تكون حرارة كبيرة برشا. سينو من المتوقع انه يشهد وتشهد درجات الحرارة اليوم السبت ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق. دونك زادة كيف كيف يشهد طقس اليوم سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتة رعدية. الريحة تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا بقية السواحل، وتكون ضعيفة ومعتدلة ببقية المناخ والمناطق. دونك البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمضطرب ببقية السواحل. دونك هذه هي حال طقسنا لليوم، ان شاء الله ربي يرحمنا. نحب نطمنكم ونبشركم ان شاء الله الايامات القادمه بتكون هكا كلها فيها تيارات هوائيه بارده وانخفاض في درجه الحراره، وماش باش نشهدوا ان شاء الله معناها الحراره وموجه الحر اللي شدناها الفتره الفارطه. شكرا لكم على الاستماع، قدوا معنا راجعين متواصلين برنامجكم متينه للسبت.

0: jo brrrr, nati jo brrrr.
1: برسيف كمان ناتيو فريز ولا بني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو ناتيو ناتيو
1: ناتيلي بتبيع خير
3: سيف سنين عارفين بروجرامنا نويل عن اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصل التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفدة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
7: Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality.
8: Radio Oxygen.

ليلي ندهني الحب

0: العوي كانت البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه، ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
6: تبليسيتي في جنفان.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: التسعة بالضبط على استوديوهات إذاعة أوكسجين أف إم. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا مع دلموجتو على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكيو الحقيقة في موضوع مهم برشا، تعدلوا موجتكم علينا وتسمعونا. دونك باش نحكيو في الموضوع متاع ضربة الشمس لليوم، وخاصة زادة الإجهاد الحراري. تفاصيله أكثر نتعرف عليها مع ضيفتنا، فرحانين برشا باستقبالها معنا اليوم. تشرفنا وتنورنا الدكتورة مهاء الزغلامي، طبيب رئيس للصحة العمومية ورئيس مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة للصحة الوقائية وبالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
3: صباح الخير، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. الحقيقة موضوع مهم برشا، بديناه شوية في الأوف، ولكن الحقيقة قد ما نقعد ونحكيه ونوعيه على خطورة ضربة الشمس بقي وشوية، وخاصة زيادة كيف الإجهاد الحراري اليوم بفعل ارتفاع درجة الحرارة. اليوم قاعدين نعاني من الإجهاد الحراري، وخاصة زيادة المشكل وضربة الشمس. مشكل مش يعني ضربة الشمس تذيكا، معناها أوريدي موجودة في الصيف، لكن المشكل ربما العادات متاعنا والتصرفات الغالطة اللي احنا نقوم بها دكتور.
3: صحيح، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. أكسجين عودتنا إنها ديما الحق تخدم معنا برشا في الوقائي، والخدمة على ضربة الشمس هي فريمون معناها حاجة هامة جدا، خاصة بالتغيرات المناخية اللي صايرة معنا توا. هي وبطبيعته موضوع نحن نخدم عليه برشا في الطب الوقائي في تونس من شهر جوان. دونك خاصة لكبار السن بموجة الحر متاع السنة، هو موضوع يهم الناس الكل. صحيح كلامك، يعطيك الصحة، فما عادات غلطة مالوريزمون معناها نحن نتعاملوا بطريقة كي نحن مالفين بالطقس هذا، نحن مالفين بالمناخ هذا، سوف كو سنة صيف قوي شوية. إن شاء الله ربي يعطينا جهد، وإن شاء الله ربي يرأف بنا.
2: أكيد ما نعرفش مع بعض الخبراء، ربما بعض يعطيه الصحيح، ولكن ربما قد تكون درجة الحرارة العامة ذي والصيف ذي اللي سجلناها 2026 قياسية ربما تاريخيا معناها. دونك مهم برشا اليوم نحكيه على كيفاش لازمتنا معناها نردوا بالنا على رواحنا، خاصة زادة الصغار برشا في العمر، وزادة كيف كبار السن. صح. اليوم فما ناس تلزهم الظروف دكتور انها صح. تخدم في شانتي، يمشي يصلح البان تكنيك حاجة، دونك مضطر انه يكون في الشمس وكل هذية، لازم الحقيقة وقاية كبيرة برشا دكتور نعملها قبل ما نخرجوا بعد.
3: تتافي، يعطيك الصحة. صحيح، نحن نخرج ديما باش نقولوا ننذروا ونقولوا ما نتعرضتش لأشعة الشمس بين 11 وبين 4، واللي توا ماذا بينا نقولوا بين 10 متاع الصباح ولا 4 متاع العشية. سوف كو معناها فما خدمات إن شاء الله ربي يعطيهم القوة والجهد، اللي هما يخدموا في العارة كيما في البناء، كيما كتسير عطل في الكهرباء ولا في الماء. دونك فما عباد مجبرة، نحن زاد اللي نخدموا مجبرين باش نروحوا معناها في القايلة في معناها ماذا ساعتين ونص الوقت اللي يكمل فيه، سكو معناها قمة الوقت السخانة. مي نحن هذا ما يكونش عائق إن نحن نتوقفوا على طريقة حياتنا، يلزمنا نتكيفوا مع الظروف المناخية. يلزمنا فما برشا وقاية، فما برشا نصائح نجم نقدموها، عمرنا ما نستهين، وفما نصائح كنقولهم ينجم يستهين بهم الإنسان أما يكلفوا له حياته. وتنشوفوا زدا معاك قبيلك في الأوفيس، سألتني برشا أسئلة، أعطيكم الصحة بارك الله عليكم، معناها ديما جماعة أكسجين معوديني اللي هما ديجا مثقفين معناها صحيا، هما اللي الحوار يبداو ماشيين معاك فيه، سكو فما إجهاد حراري اللي هو علامة اللي نقولوا نحن الضوء البرتقالي مش ما يخلينيش نوصلوا لضربة الشمس. ماذا بينا نعرفوا العلامات نتاعو، نعرفوا الفرق بينه وبين ضربة الشمس باش نعرفوا دوك نبداو في الإجهاد الحراري شنو لازمنا نعملوا. إذا كان لا قدر الله تعدينا لضربة الشمس وقتها يلزمنا نعرفوا، احنا لازمنا نتوجهوا للأقرب مستشفى خاطر يلزمها تدخل طبي.
2: به خليني نحكي على ضربة الشمس بينك طرحت على النقطة هذية. ألا لي قدر كيفاش نعرف لي أنا في عندي العوارض متاع ضربة الشمس؟
3: هي ضربة الشمس هذه يسبقها الإجهاد الحراري. لهنا تسمحني عوض باش نعطيك الفرق بين الإجهاد الحراري وبين ضربة الشمس. خاطر المستشفيات تعرف اللي هي تشهد إقبال كبير في حالة الطوارئ. دونك ماذا بينا نمشيو فريمون تبدا هي حالة طارئة. مي أول ما زاد مسالش إذا كان نحن شكينا ما فيها باس نمشيو للمستشفى. الوقاية خير من العلاج كما يقولوا. مي خنقول لك اللي نحن قبل ما نوصلوا ضربة الشمس اللي هي معناها الحاجة القوية. نتعديو بالاجهاد الحراري. الاجهاد الحراري شنو باش نلقاو فيه؟ تو انا كي نحكيك تحس لي ماما والوتر نحن عندنا شويه منه. تلقى التعرق الشديد، تلقى الصداع، تلقى الدوخه الخفيفه، تلقى اللي تحسها كشويه تتشوش الرؤيه عندك. اذا كان عندك العوارض هذه راهو اجهاد حراري. شنو الاجهاد الحراري؟ بدنك مازال قاعد يقاوم، وما دامك قاعد تتعرق سيكو بدنك قاعد هو يجاهد باش يطيح لك في السخانه. دونك السخانه هنا تطلع شويه، والا ما تطلعش خاطر انت قاعد تتعرق باش تحاول تبرد. دونك تمس الجلد تلقاه بارد شويه، والا تلقاه مندي. دونك هذا الاجهاد الحراري لهنا ستوب، تتوقف على اللي فين انك كنت لبرا، تدخل لداخل، تحط حاجات كانت نجم تدوش هو باش تنقص الحراره تكون احسن حاجه. مش دوش بارد ديريكت، تياد يكون دافئ. داكوغ، تشرب برشا ماء، ونأكد لهنا على ماء، لا مشروبات غازيه ولا سورتو با قهوه وتاي، على خاطر ما يزيدوا يخرجوا كل الماء اللي موجود في البدن. الصون دي اوريتيك ديجا ما نصحوش بهم في السيف. دونك تشرب برشا ماء
2: ودلاعه بطيء،
3: تدخل غله. نحن تو نحكيو انسان في الاجهاد الحراري مش باش يقوم ياكل، ما نصورش كان نجم ياكل دلاعه هي صحه. سينو يشرب ماء، يحاول ياخذ دوش خفيفه، ماء دافي ماهوش بارد برشا باش ما نقلقوش شويه تغمصت نتاع البدن. ونحاولوا نزود بشنا ونلبسوا حاجات قطنيه خفيفه، ونقعدوا في بلاصه مهويه ويا حبذا تكون هي بارده شويه. داكوغ، هذا الاجهاد الحراري باش نكسروا السلسله نتاع ضربه الشمس. اذا كان دونك هذه قلنا العلامات الاولى نتاع الاجهاد. اذا كان لقينا شخص جلده ماهوش متعرق جمله وسخانته عاليه برشا 40 فما فوق، انها ضربه الشمس. ولهنا يدخل لك وقتها في حاله اللي نحنا نسميوها الهذيان، ينجم يدخل في الهذيان، تشنجات العضليه زاده دي كونتراكسيون، ينجم حتى يعمل حركات تشبه للصرع، سكون ابل دي كونفولسيون، تشنجات عضليه. اي هذا كله عنده علاقه بالشيحان الماء، خاطر شيحان الماء في بدن احنا كنسموه كان للبيبي صغير، مش صحيح، في ضربه الشمس موجود. وشيحان الماء فما الاكسترا سيلولير والانترا سيلولير، دونك كل حاجه تعطي هي التابلو نتاعها. دونك اذا كان شفت سخانه 40 فما فوق، كي تمسو سخون ما عادش فما تعرق، سيكو البدن ما عادش ينجم يقاوم، ما عادش ينجم يطيح الترموستا نتاع، ما عادش ينجم يطيح في الحراره يخفضها ل 37، انها ضربه الشمس. نسيرعوا بالشخص الى المستشفى، خاطر هنا يتطلب تدخل طبي عاجل.
2: ما فماش حاجات نعملوها باش نحاولوا ننقذوه على كل طون يمشي،
3: نحاولوا نحطوا حاجات هكا بارده على جبينه، على مناطق نتاع الفين موجوده العروق، معناها لو بلي دو كود بحذا الفخاف، ونسارعوا ان نهزوه للمستشفى، خاطر هذايا يتطلب ان يلزم الطب تتدخل.
2: بيان دونك مهم برشا الحقيقه نحكيو على ضربه الشمس ومدى الخطوره نتاعها. سينو خلينا نحكي شويه على المعتاد الكوتيديان نتاعنا اليومي. انا توا كملت الخدمه، نقولوا ماضي ساعه ماضي ساعتين ماني تنبك القايله والسخانه، شنو الحاجات اللي نعملها قبل ما نخرج للخدمه، سواء باش نسوق ولا باش نمشي انا معناها على ساقي ولا باش نركب؟
3: هو يا حبذا لو كان انت تقعد حتى بعد الاربع باش انت تخرج، يا حبذا اذا كانك انت تو دون لوبليغاسيون باش تخرج لقيت هذاك. اذا كانك انت قلت لي سياره لهنا نحكيو، دونك تحل صعبي بين الكهرباء، تحل لها شبابكها، تخلي شويه هواء يدور فيها، خاطر الكهرباء حابسه الحراره. وبالله لهنا فرصه باش نقول لكم اللي الكهرباء عمرنا ما نخليو فيه حتى كي يظل يدرج، لا حيوان ولا انسان، لا طفل ولا مسن ولا حتى انسان يقعد في وسط الكهرباء، خاطرها الون بريزون تشد ياسر السخانه لداخل. نخدموا بطبيعتنا التكييف، نخليوه يدور شويه باش يخرج لك الهواء السخون اللي في الكهرباء، من بعدين باش نحنا نسكروا شبابك ونقصدوا ربي. اونتر طون يا حبذا لو كان تكون لابسه مظله، يا حبذا لو كان حاجه دوباش ماهي مبلوله تكون موجوده على الراس. من المستحسن انك لابسه نظارات واقية من الشمس، وتنقل لك علاش، على خاطر من بين عوامل الاختطار للماء اللي في العينين لو جلوكوم هي أشعة الشمس، خاطر اللي تريز اغريسيف ياسر قوية ياسر الضر. ديتا مثلا كي نحكيها انا هكا لعبت في العشرين في الثلاثين، تقول انت فيش تحكي معناها ما مش صحيح. الكاتاراكت من بين عوامل الاختطار نتاعو أشعة الشمس، على ذلك ما فيها بس نلبسوا النظارات باش نحمي رواحنا. واقي الشمس للجلد مهم جدا،
2: أكيد.
3: مع سرطانات الجلد وانسي دو سويت. دونك نشربوا برشا ماء، وتهز معك دبوزه ماء في وسط السياره وتشرب برشا ماء.
2: تخي تخي بيان، مهم برشا به. هذا بالنسبه اللي انا في الكهرباء، سينو كيف نخرج لازم تكون موجوده مظله والماء زاده موجود.
3: مظله ما يحبذا يزده حاجه مبلوله هكا دوبلاش، مش بماء بارد برشا راهو. ما نقولوا نحن دافي تتحط هكا حتى تحت المظله، ونحطوا فوق منها المظله. نلبسوا حاجه ملابس قطنيه خفيفه، خاطرها هي باش تساهم انه البدن حتى كي يتعرق باش يبرد شويه باش ترجع له البروده على بدنه. دونك ونحاولوا قدر المستطاع نقصوا من الوقت اللي نحنا مش نكونوا فيه في الشمس البارد.
2: العادي توا اللي نشوفوا فيه انه حد يبدا يمشي في الشارع يغطش ديريكت يمشي للحانوت يقول له اعطيني ابرد دبوزه عندك،
3: واللي هي غلطه على خاطر تنجم لهنا تصير صعقات بين البارد برشا والسخون برشا، ماذا بين الماء يكون معناها في درجه حراريه مقبوله، بدنك سخون برشا باش تخلو ماء بارد برشا، وسورتو كان باش تشرب لهفه ينجم يعمل حتى وتوقف في ضربات القلب معناها يعمل انشوك.
2: مشكل اليوم مقتلي بالحق، زاد ساعات حد يتعرق برشا ديريكت يقول لك لازم توا دوش بارد. ما نفهم حتى شيء، اللي هو للاسف
3: هذه عادات راهي موجوده حتى انت كي تجيبش تحكي معناها في الاول نجم نعرف ما يفهمكش، اما فما شويه لوجيك، هو انسان روح سخون برشا متعرق، كلنا رانا معناها في السيتواسيون دي كلنا نخدموا، كلنا نروحوا نحنا في قمه التعرق وفي قمه التعب، راسك يوجع فما صداع خفيف صحيح، ما تحس روحك اون في الاجهاد الحراري. دونك دوبا ما توصل تنزع دبشك تدخل، كان تحب باش تغسل كيما نقول تفرهد حالتك، كان فما دوش يكون بماء دافي، كان باش تغسل حالتك وبرا ماذا بيك وجهك يديك ساقيك باش انت هكا تتفرهد شويه، تغير ملابسك بملابس قطنيه وسورتو با تقعد ديريكتومون قدام مكيف معناها هواء بارد يضربك ديريكت، لان ماذا بيك لومبيونس تكون هي هكا شويه عاديه، وتشرب الماء اللي مش دوبا ما تدخل انت بالماء البارد، تشرب ماء في حراره معينه مقبوله. هو بطبيعته راهو الماء انا ساعات يسميني حتى كيفيه معناها انك تقعد رشيق في الجسد نتاعك، الماء البارد راهو عمره ما كان يساعد على الرشيقه، بالعكس هو الماء الدافي والماء العادي هو اللي يساهم في الرشيقه، ما فيها بس مثالش نحن اسيدغات نشربوا ماء نبعدوا على الاجهاد الحراري وعلى ضربه الشمس، نحافظوا على جسدنا ونخموا في رشاقتنا، ما فيها بس جوال لوتيل لا غياب.
2: اكيد ما اهم زاده نقطه انه العادات هذه السلبيه اللي نقوموا بها بالحقيقه اضطر برشا زاد حتى على السنين، الماء البارد ديريكت معناها تشرب الحق ياثر، وساعات فما ناس حتى تلاحظوا الشيء هذايا
3: هو الماء البارد ماهوش مصلوح به خاطر صرتو كانه مثلج، ماذا بيك ما يكون فخي معناها مش دوما وانت متعرق، معناها يكون معتدل وكيف وسيك تبدا انت بدنك ارتاح وتفرهد وحاول معناها ياخذ حراره طبيعيه، وحسيتك العلامات اللي كانوا مقلقينك نقصوا نشربوا ماء نقولوا نحن فري، حتى هو ايش نقول لك عواطف حتى نحن تو مثلا من بين اخي من احنا معناها كيفاش باش نفسرها لك، حتى توا مثلا في الموجة الحر هذه العبيد انا فما عاده ياسر عجبتني نقعد قدام الجار حاطين ماء للحيوانات
2: يسمح لها
3: انا نحط لهم دي غلاسون في وسطها، علاش نحط لهم دي غلاسون على خاطر نقول معناها على قد ما باش تبدا الشمس باش معناها الهواء سخون باش تمشي والماء هذاك يولي فري باش تشجع انه الحيوان يشرب اكثر ماء يبدا فري، اما عمرنا ما قلنا كنا الماء مقلص
2: اي
3: اتفقنا. فما عادات اخرى زاد عواطف، ماذا بينا في الطقس هذايا تكون الماكله نتاعنا مواكبه هذه فيها برشا ماء، شنو هي تلك الغله اللي فيها برشا ماء وتلك زاد السلطه معناها انواع الخضار اللي فيها برشا ماء نفع برشا. باش نقول لك تجربتي بون هي شخصيه، انا خدمت في الجنوب 2011-2013 خدمت سبيسيالمون في توزر، دونك تحيه لاهل الجريد
2: تحيه ليه.
3: دونك عندهم ريت اللي نحكيو فيها نحن هذه كل شيء هي عاداتهم اللي يعطيوها لك كبار السن نتاعهم
2: بالخبره،
3: بنتي البس لقطن، بنتي حط على راسك مظله، البس النظارات نتاعك، عندهم اكلات انا تعلمتهم الغديك عندهم اسامي سبيسيال اللي هي اباز بطماطم وفلفل دونك شربان الماء نتاعهم، دونك معناها هي الوقايه اكتسبوها الجدود حتى الديار كيفاش يهويوها الصباح باش تقعد فريش، ومن بعديك يسكروا شبابك فيغ لوكوم تاع قبل العشرة يسكروها باش تخلي هذيك الهواء المزيان، كي يجي بعد العصر معناها يبدا باش يدور شويه هواء يعاودوا يوقفوا المكيفات ويحلوا الشبابك والبيبان باش يعاودوا يدوروا شويه تاك الهواء هذيك.
2: اكيد وانت حتى ذكرت على مستوى المعمار والتعمير كيفاش معناها جدودنا حتى في الجنوب كيفاش حاولوا انهم يتكيفوا مع السخانه، ساعات فما بيوت توا تلقاها مثلا قديمه من التراث تدخلها تلقاها بارده برشا برا فيها كليماتيزور
3: اكزاكتومون، هما خاطر قبل ما كانش فما مكيفات هوائيه هما تحداوا الطبيعه بالعرف نتاعهم. دونك صحيح الديار قبل كانت تتبني بالقالب كانت تتبني بدي ماتير بروميير تين اللي هي تشد لك البروده واللي هي سقوفات عاليه برشا تخلي الهواء يدور. بون توا نحنا تبدلت المعمار وما نجموش معناها كيفاش نقولوا نمبوزيو نرجعوا بالتوالي، مي نعيش نحاولوا ناخذوا التجربه نتاع الكبارات ونعيشوا بها وقت الشميسه قويه مش لازم نخرجوا نوتامون للرضع ولا كبار السن. ولهنا بالله نحب ما نجمش انا الحق نكون معاكم معناها وما نعطيش نداء يفرحنا اللي عنده جاره مسن والا شكون من اهله مسن ما فيها باس نتفقدوهم راه كنقولوا ما تنجموش تخرجوا في اوقات الشمس، ما فيها باس نحن نمشيو لهم تستحقش قضيه، ما فيها باس باش ننزلوا شويه ماء، ما فيها باس نمشيو نتفقدوهم، محتاجين شي حاجه، خاطر راه سهل ان نقول لا ما تخرجش في ساعات الذروه وانت مسن شويه، انت هكا معناها فما شويه هشاشه، ماذا بيك تقعد في الدار في بلاصه هكا مهويه. اما زاد راه عنده احتياجاته العاديه معناها نتاع شربان الماء نتاع الماكله، ما فيها باس نتفقدوا بعضنا، ما فيها باس معناها نودوهم شويه غله شويه خضره، دونك هي ممكن تظهر حاجه ما هي حاجه حقيقيه.
2: لا لا هو هذاك هو اللي لازم معناها يصير، خاصه اذا كان يكونوا بالحق الكبار في السن. مهم برشا نحن نعطيو المعلومه هذه المهمه، انه الاحساس بالعطش عندهم ما عادش يحسوا به، ولكن بدنهم يبدا يستحق، وهذه معلومه بالله مهمه برشا، لازم الناس الكل يبداو في علمهم.
3: صحتك الصحه عواطف، شوف هو الرضا والمسنين هما اكثر هشاشه منا برشا برشا برشا للاجهاد الحراري، والمشكله كونه من الاجهاد

0: ما تفيقش بيه ديريكتومون يتعدلك في الهذيان، نجم يظهر لك انت حاله عاديه اللي هو هذيان. شنو الهذيان؟ تمس وتلقى سخون هذيان، ضربه شمس اكيد دخلك في ديزيدراتاسيون، ديريكتومون تهزو للمستشفى ما نستناوش بيه.
1: مهم برشا بالحق ردوا بينا اذا كان عندنا شكون كبير في السن معناها عندنا في الدار، بالحق ناخذوا بعين الاعتبار مجموعه النصائح هذه. ديما لازم يكون فما ما واعتقد ما فماش داعي كبير يخليه انه يخرج لبرا في العمر ذاك.
0: صحيح صحيح، انا ملاء وشجع في السرتو في الايامات اللي تعدي وسخان برشا. تو بار كونتر فما نسيمه خفيفه، دونك اذا كان المسن ينجم يخرج شويه فكان نسيمه بون تحسها بين الخمسة والسبعة تاع الصباح، والا في المغرب خاطر زيد المسن ما تنجمش تخليه تسكر عليه يهبط لك في حاله الاكتئاب. انا الوالده كاريمون دي قالت لي انا راني قلقت خاطر انا ما خليتهاش تخرج وتدخل، دونك تقول لك راني قلقت رغم اني فما جرده وتحب تعمل جارديناج اللي هو ما تنجمش تعمله تخاف عليه الاجهاد الحراري. دونك توا في المغرب فما نسيمه خفيفه ما فيها بس اللي عنده مسن فوالا يخرجوا شويه شويه وحاده وحايده ومعاه دبوزه ماء باش يشرب الماء كي هو يتمشى شويه حتى نصيف ساعه تكون فما نشاط بدني معاه شكون اللي يعينوا عليه يشرب الماء وما ننسيوش في شويه غله وفي برشا خضره معبيه بالماء.
1: على ذكر الغله سبحان الله يعني من نعمه ربي بينا انه حتى الغله في الموسم هذايا تكون ياسر مساعده لجسم الانسان، نحكيو على الدلاع على البطيخ الخوخ غيره معناها كلها مرويه حتى الخضره
0: سبحان الله ربي خلقها فابدع. صحيح دونك انت كي تشوف الدلاع ما فيهش الماء برك راهو فيه ديسيل مينيرو فيه املاح باهيه برشا للبدن، دونك من بين الحق الغله اللي انا ننصح بها. بون بيان سور انا كنقول ننصح بها دونك ديما اللي بدا عنده السكري ماذا به يرد باله على روحه شويه خاطر البطيخ شويه يطلع برشا سكر. مي الدلاع اللي به فيه كونه معبي بالماء. الطماطم زاده خاطر ريت النفس نتفقدوا زاده المسنين خاطر النفس ماش تقبل ياسر الماكله وما يلزمكش تخليه ما ياكل شيء. مي بار اكزومبل السليطه فيها هكا شويه ولد قمره وطماطم فلفل باهيه برشا للبدن. ما ننساوش البروتيين. مي ماذا بينا مش حاجات هكا نقولوا نحنا سخان يزيدوا ولا ثقيله تعسر الهضم والتعب البدن، نتفكروه ساعه ساعه بكعيبه غله كعيبه خضره سرتو الماء كل سوية عامل بينا مدولو كاس ماء. نعرف لو ساعات مزعج راهو للمسن انك انت يقول لك شبيك صراح بيا ما في بس نفكروه باش يعمل اون بيتي دوش باش يدخل معناها
1: يدوش
0: ويبل حالته فوالا خاطر هذا كيفرهد البدن. ماذا بينا نفقدهم في الملابس، ماذا بينا تكون قطنيه على خاطر ديما هذيك تشد شويه البلال نتاع العرق وتراجع على البدن دونك تطيح له في الحراره. ماذا بينا الدار نهوي وهالو حتى كان هو ما ينجمش يهوي نحن نهوي وهالو. ماذا بينا كان فما بوسيبيلتي باش يكون فما مكيف باش يهوي له الدار زاد في ساعات الذروه ما فيها باس. دونك وربي يحفظ الجميع
1: ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. احنا مازلنا متواصلين معك اختو، انا زاده باش نحب نطرح بعد الفصل زوز مواضيع ونقاط مهمين برشا في ما يخص العبد اللي يعرق برشا وبعد ما ينحيش الحوايج هذوك متصور هذاك معناها نقطه بتاع خطر، وخاصه زاده كيف تبات ليله كامله مع المروحه ولا مع الكليماتيزور وغيرها زاده من النقاط اللي حقيقة نقوموا بها في حياتنا اليومية ولكن ما نعرفوش إنها تقلق برشا. دونك التفاصيل وأكثر شو تعرفوا عليها بعد الفاصل الأشهري. يقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متينة للسبت.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحي شبيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: seuil.
1: Radio Oxygène FM.
2: انا عوض في العونين نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
3: انا عوض في العونين نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
4: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم. دوك نحكيوا في موضوعنا لليوم كيفاش ردوا بالنا اكثر ونحاولوا نعملوا الوقايه من خطوره ومخاطر ضربه الشمس وكيف زاد الاجهاد الحراري. دونك نعاود نذكر ضيفتنا اليوم في الاستوديو الدكتوره مهاء الزغلامي، طبيب رئيس للصحه العموميه ورئيس مصلحه الصحه المدرسيه والجامعيه بالاداره الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه ببن زرت. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. دونك الحقيقة مهم برشا وإحنا زيد نكملوا نعطيه نصح قبل الفصل، وعدنا السادة المستمعين وإحنا نحكيه في زوز تقريبا نقاط مهمين برشا، اللي هي اليوم كيفاش وقت اللي تبيت ليلة كاملة الكليماتيزور يخدم وترقد، وإلا تبيت ليلة كاملة المروحة تبدأ تخدم.
5: بيه خلينا نقوله اللي هو المنصوح به انه ماذا بنا اذا كان فما شويه انسمه انا نحلوا الشبابك، والا معناها نخرجوا لبرا نبيتوا لبرا، والا نهويوا المحل دون فاصون جينيرال نحلوا الشبابك سي ميو كو المكيف ولا المروحه. وهذا اولا اذا كان تقول لي كيما البريود اللي فاتت غاطه والدنيا سخونه برشا ماشي دو سويت، مش منصوح به انك ترقد في نفس البلاصه اللي فيها المكيف. عمرك ما ترقد مقابل المكيف. ديجا شكون فينا ما رقدش في بلاصه فيها مكيف مش حتى هو مقابله وما قامش يحس روحه على اعصابه، يلقى عينيه منفخه، عينيه شايحه، متقلق، يحس في روحه فمه شايح، على خاطر ماهيش معناها ماهيش النسمه الطبيعيه اللي ربي عطاها لنا سبحانه وتعالى. دونك ماذا بيسعى انك تبيت مقابل المكيف ولا المروحه غير منصوح به جمله وتنجم تسبب معناها مشاكل عظيمه. دونك باركونتر نبيتوا في بلاصه اللي هي مهويه حتى كان فما مكيف مش لازم نرقدوا في نفس الغرفه. كان فما شويه نسيمه من المستحسن انه تكون مثلا نحكي لك معناها تنجم تقول انت تنصح وسهل انت خلينا نشوفك كيفاش تعمل. مثلا ليله البارح كانت مهويه محليها، دونك البارح شبابك محلوحين محلولين ما نكذبش عليك وما فماش مكيف البارح. داكوغ دونك ديما دوبا من المغرب من فما نسيمه قعدنا لبرا البدن نتهوى البدن محتاج ديجا كنت تحسش البارح الكل عينينا رزان ونحبوا نرقدوا. معناها عندنا مده طويله تعديت مكيف دونك توحشنا النسيمه
4: اكيد متوحشين النسمه. واحد حتى كي يشوف ناس يقول ايه الحمد لله معناتها
5: الممكن
4: بالحق ايامات تغطى هذه رحمه ربي بينا. زاد نقطه اخرى دكتور مهي، هي اليوم مشكل خطر كبير، عباد تدوج ومن با معناها تكون لابسه برشا حوايج معناها وتمشي ترقد وتتخلي الكليماتيزور محلول ويبدا مقابلها،
5: وهذا هي المشكله اللي اكبر. هو من المصوح به قبيلك انت سالتني نروحوا من الخدمه صحيح الكلنا عارقين الكلنا تعبين، من المستحسن انك تغسل حالتك تبدل حوايجك تلبس حاجه قطنيه خفيفه، لطو اللي شربت ماك، لطو اللي فطرت، لطو اللي خليت غله اللي فيها الماء. الدار ماذا بيك نرجع نقولوا معناها باكيسيون انك تكون مبلول وتقابل المكيف، باكيسيون انك تكون مبلول وتقابل المروحه، سورتو عاد كان شعر الور لا مبلول الواحد ينجم معناها فاسيلمون تصير له نسكون ابل باراليزي فاسيال افريغوري معناها وكل يقولوا نحن وجهه تعوج بار اكزومبل ينجم بيان سور معناها انت كيفاش يقولوا الحراره الاكستريم من حاجه لحاجه هي حاجه خايبه. ماذا بينا التدرج داير انا ما قلتلكش كي يدخل من برا يدخل ديريكت مون سولا دوش دوش بارده تصعق، قلتلك ليه يغسل حالته، واذا كان باش يعمل معناها دوش يا حبذا يكون دافي
4: دافي دافي
5: داكوغ. دونك هو داير حتى سيانتيفيكمون علميا انت كي تعوم بماء دافي تعطي فرصه لبدنك باش يتكيف مع الماء هذاك ومع الحراره نتاع الغرفه. كي تخرج تحس روحك بارد، جرب انك تعوم بماء بارد برشا وبعديك تخرج للغرفه تحس بدنك باش يولي اسخن من العاده، خاطر عمل فازو كونستريكسيون بروتال معناها العروق تلمدت توتاكو، من بعديك باش تعاود ترجع للحراره نتاع الغرفه تتقلق. دونك من الاذكى والاجدر انك تدوش بماء دافي نشيحوا شعرنا وعمرنا بالعمر كسوة شيحين ولا مبلولين ما نقابلوا المكيف. دونك صحيح الدار تبدأ ما فيها بس تكون هكا فريش وماذا بينا زدنا عبلوا المكيف على 26 درجة، راهو انك بش حطوا 16 بش تجهد المكيف وباش تكونسومي برشا كهرباء وماش باش يوصل لك ل 16 خاطر هو شي يعمل معناه المكيف الهواء بين الداخل والبرة بس سامحني البرة 42 تحطوا 16 حاجه غير معقوله راه
0: صحيح يقول لك شبيه ما وصلتش ولا اكيد فيه مشكله على
5: الكليماتيزاسيون لا ما فيهش مشكله المشكله في اللوجيك نتاعنا خاطر هو البدن نتاعنا يتنفس في 26 درجه حاجه مزيانه برشا مريحه للمكيف مريحة للكهرباء ومريحة جدا جدا للبدن نتاعنا خاطر انا كطبيبة اللي يهمني في نالمو هو البدن بنادم
0: اكيد زيدا كيف كيف نقطة اخرى دكتور في لحظتها تحس بها معناها فاصلك تبدا توجعك وقت اللي تاخذ قدام الكليماتيزور فما عباد تعاني من وجيع في ظهرها متطوى
5: اكيد
0: الكل راهو ظاهر معناها واضح
5: اكيد هذاك تاثير المكيف مش انا باش نقول لك تاثير المكيف شكون فينا خليني قلت لك ما رقدش في بلاصه فيها كليماتيزور ما يقومش ساعه اولا تحس بدوخه خفيفه راسك رزين يقولوا نحن الريتابيليتي تبدا الاعصاب توتر قريجمك شيحه خشمك شيحه وعينيك شيحه دونك هذا التاثير نتاعو
0: اكيد التاثير نتاع الكليماتيزور كيف كيف زاد نحاولوا كما طرحت انت دكتور نستثمروا النسيمه الباهيه هذه طوى مثال الشنهوي والدار اذا كان فما معناها امكانيا واحنا نرقدوا من غير كليماتيزور تبدا البيت مثلا ما يسخنه برشا علاش ليه معناها
5: اذا كان لازم
0: اوبليجي بالكليماتيزور
5: اللي تنجم تخلق ان كورون دير معناها بين الشبابك نتاع الدار وكل شيء دونك وترقد في بيت في حراره معقوله ماهيش مجهده للبدن ومنك انت ترتح المكيف ومنك انت سورتو ترتح بدنك
0: اي دونك مهم برشا الحقيقه مجموعه النقاط هذه ويبقى ديما لازم على الساده المستمعين انهم يسمعونا وياخذوا بعين الاعتبار النصائح هذه خاطر راهو ديما نحن نحكيوا كلام كيما هكا مهم برشا راهو نحبوا الناس تستفاد نحبوا الناس معناها تاخذوا المعلومه سيده كيف كيف اليوم نقطه اخرى الناس اللي تخدم وتعرق برشا وبعد العرق هذاك يشيح عليهم ذولي اشكال هذا يمثل لهم صحي
5: هو إنسان يخدم أكيد باش يعرق التعرق هو حماية الجسد باش أنت سخانة تطيح شوية إذا كان إنسان عرق ما فيها بس باش يبدل الملابس الداخلية متاعه خاطر العرق الكل باش تلقاه في الملابس ولهنا هو النصيحة متاع الملابس القطنية خاطر الملابس القطنية تشربك العرق هذاك وتزيد تبرد البدن دونك ماذا بيه أول ما يكون عنده فرصة أنه باش يبدل الملابس متاعه باش هذاك العرق خاطر كان باش يدخل باش يضربه مكيف باش تولي التهابات صدرية التهابات رئوية حادة لا قدر الله باش دونك باش يضر البدن أكيد
0: أكيد أكيد وهذه هي للأسف الحاجات ديريكت تلقاها عرقان ديريكت يدخل يشوف المروحه يشوف الكليماتيزور اي حاجه معناها بتعتبر ديريكت معناها تعطينا نتخلصوا من من من السخانه اللي رحنا فيها
5: عوض في ماذا بينا نخليه بدلنا تفهم حاجه اخرى زاد هي كورونت نقول لك انت تقولي صحيح ماذا بينا نخليه بدلنا شويه وقت بور سادابتي للحراره راك نعطيك مثال صغير انت تكون مثلا في البيرو نتاعك كليماتيزي بالكدا تو تكون تخرج لبرا في السخانه وبعد تدخل الكهرباء تعاود تحل انت الكليماتيزور مثلا كان لاحظتش فما عبيد عندهم في عينيهم الفصل الابيض نتاعو تلقاه ولا احمر دونك سكنابي لي فيما هذيك خاطر فما عرق كما نقول لك العروق الشعيرات الجديده هي مش حاجه خطيره مي تترشق علاش على خاطر البدن نتاع بنادم محتاج انه يسادابت يتهيأ ما تنجمش انت مثلا تو كيما نحن في الامبيونس هذه اللي انا فيها نصورها في 26 درجه هكا ولا لا تخرج بعديك 42 درجه ديريكت ما بدك تاخذ شويه وقت نحن في الشتاء كنت تفكرش كبارتنا شي يقول لك تكون في بلاصه سخونه باش تخرج للبرد يقول لك اشرب شريبه ماء البس حوايجك استنى ساعه شويه يضرب شويه هواء قبل ما تخرج انت للهواء دونك ما فيها بس نعطيه شويه وقت لبدنا باش يتكيف مع الحراره مش مسخانه للبروده من البروده للسخانه خاطر هذيك تاثر يسرع على البدن
0: اكيد وتقدم النصائح صالحه معناها حتى في الشتاء زاد يقول لك ديما ما تخرجش تبدا سخون للداخل وتخرج ديريكت تاثر على صحتك
5: اكيد وزاد كيف واحد يبدا سخون فار اكزومبل وبدنه عرقان يخرج يضربوا الهواء باش تكون زاد كيف الالتهابات الرئويه الحاده
0: هذه حاجات نعيشوا فيها يوميا في كل لحظه معناها وما ناخذوش بعين الاعتبار بالحق قداش مهم انه نتقيدوا بالنصائح هذه لانه مضاعفات نتاعها خايبه برشا وخطيره زاد على صحتنا كيف كيف في اطار انه احنا ديما نحاولوا نعتمدوا على الحاجات اللي نقولوا احنا طبيعيه وعربي نقولوا احنا وفيها برشا افاده على البدن نتاعنا نحكيوا على العطر شيء هذا مهم برشا العطر شيء
5: العطر هي انه العطر شيء هي من صغرتنا نعرفوا اللي نحن كي بدا واحد عنده سخانه السيكل والدين نتاعو يحطوه له في راسه وفي ظهره اي ما فيها بس مثل شريكة طيح السخانه معناها ما فيها بس واحد كان حاس عنده هكا روح عنده شويه اجهاد ما فيها بس هوق نحن قلنا باش يحط حاجات هكا في حراره معتدله في قماش نبلل به راسه الانتيريور ديكود في نشره الافخاخ مثلش كي تبدا فيها شويه عطر يا حبه ذي معناها هي ديجا باش طيح السخانه
0: اكيد مهم برشا. دونك زيدا كيف كيف نحاولوا ديما نذكروا انه نذكروا اذا كان عندنا صغير في الدار ولا زيدا عندنا
5: الرضع
0: كبير برشا لازم ديما نفقدوهم بالماء.
5: صحيح احنا حكينا برشا على كبار السن الرضع زيدا كيف كيف خاطر الرضيع ما يقولكش راني عطشان ما يقولكش راني جيعان ماذا بينا اللي قاعده ترضع من صدرها معناها ترضع بالمليح تتفقدوا ساعه صعب شويه ماء الصغيرات اللي عندنا بالله للبحر راهو للصغير راهو ما يتهزش من 10 ل 4 نتاع العشيه ل 5 ما نقول نتاع العشيه راهي الحراره خايبه ماذا بك حتى كي مش تهزوا معناها للبحر تغطي له راسه تحط له مظله صغيره نشوف خاطر الصغيرات يبداو قاعدين على البحر لين يظله نتفقدوه نشربوه الماء دوريا يعوم شويه ماذا بينا نحطوه في بلاصه فيها ظل. دونك ماذا بينا نستحفظوا على كبارنا وعلى صغارنا وعلينا نحن.
0: اكيد اكيد يعطيك الصحه شكر كبير ليك ميرسي بوكو شكر كبير ليك على كل النصائح اللي قدمتها لنا اليوم دكتور ماهر زغلي. نحب نخلي لك كلمه الختام شنو تحب تقول.
5: دونك نقول استحفظوا على رواحكم استحفظوا على صغيراتنا وعلى كبارنا تفقدوهم نحاولوا ان نبعدوا على الشمس في ساعات معناها اللي هي تكون قويه برشا اللي هي بين العشرة والاربعة نتاع العشيه. اذا كان احنا نخدموا ونحنا اوني اوبليجي نلبسوا مظله نلبسوا نظارات واقيه نشربوا برشا ماء ناكلوا غلان ناكلوا الخضره وان شاء الله ربي يبقي الستر على تونس.
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو نورتنا الحقيقة بمختلف التفاصيل اللي قدمتها لنا شكر كبير ليك. ضيفتنا لليوم كانت الدكتورة مها الزغلامي طبيب رئيس للصحة العمومية ورئيس مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت. ميرسي بوكو مرة أخرى شكر كبير لكم أنتم على الاستماع قدوا معنا راجعين ومتواصلين.

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كوانيار طوال دو غافتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: خراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waz aw kbira min qita al ghiyar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqo, ou bensiha al karhabtek iwedduk. Ou ma'ahom, tinsa shqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.

أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: الشمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحن برجيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار.
5: وائل جسار
0: 28 جويلية 2026 الثلاثاء 28 جويلية 2026
5: شايل الحمل
0: أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا وأكسجين أفام جرح الماضي بعده عم يوجع سنه مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية الى غايه 30 اوت زوز عروض يوميا السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل عروض بهلوانيه والعاب سحريه دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت اسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصه الجميع الوداديات كلمونا على 55 64 36 43

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تصيف كمان ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملاش نوى الحل. LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
6: سنه مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية الى غايه 30 اوت زوز عروض يوميا السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل عروض بهلوانيه والعاب سحريه دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت اسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصه الجميع الوداديات كلمونا على 55 64 36 43

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: الراديو اوكسيجين اف ام.

قلبي. تباعت تذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبة، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا مرحبا لحديث 28 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. متواصلين معكم في برمجتنا لليوم في برنامج متينا للسبت، ولكن في برمجتنا لليوم في الويكاند ولكن ونهار السبت، لكن برنامج متينا للسبت دونك وصل للنهاية. مرحبا بكل الناس الكل اللي سمعتنا تبعتنا تفاعلت معنا اليوم. مرحبا بكل شيخ فتحي البيفي قبس من الإيمان، مرحبا بكل اللي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحية عوض في العوني. باي باي في الأمان.
3: أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء. خضراء ليلك أخضر، فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء. أنا بذرة من بذورك خضراء.
4: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopat Distrigo, t'offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويليه الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العصر. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنا وثيقه من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
13: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة
0: هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجان طالن فتح رمان وجان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: دي كلاب
1: معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، سينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اكسجين اف.
2: يا صباح الخير، يا صباح النور للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، ناس البرونشي على 90 اف ام على 104.5 وعلى سيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. جمعه جديده سبت جديد نجيكم فيه في سامدي كلوب كيما اتعودتوا كل نهار سبت ابارتيغ من نص نهار حتى المساعتين، نعملوا الاجواء نتاعنا مع بعضنا، نخرجوا شويه من ستريس نتاع الدنيا، ستريس نتاع الخدمه وستريس نتاع ضغوطات الحياه اللي خاصه تعدينا بهم البريود الاخرانيه في بلادنا. الحمد لله موجة خايبة وتعديت فوق بلادنا، صحابها كام غيمة وتعديت علينا. الحمد لله ديما توينسا نتعديو بكل الظروف، الظروف الخايبة الكل نتعديو بيهم، نتأقلموا معاهم، نتهكموا عليهم، نفادلكوا حتى في أصعب الأوقات اللي احنا نبدأ قاعدين نعيشوا فيهم، لكن ديما نتعديوهم وديما نكونوا اقوى وديما نرجعوا نضحكوا وديما نرجعوا نعيشوا في حياتنا العاديه، على خاطرنا هكيك من اولنا، على خاطر التوينسه هكيك من اولهم. ديما تجينا ظروف صعيبه فرابور الامكانيات نتاعنا، خاطر تنجم تكون الظروف ماهيش صعيبه بالحجم اللي حسينا بيه احنا والحجم اللي عشناه احنا، كان جينا عنا امكانيات اخرى، كان جات الاقتصاد نتاعنا ماهوش هكايا، كان جات البنيه التحتيه نتاعنا ماهيش هكا، لكن ميسالش الحمد لله. ان شاء الله بلادنا تتحسن، ان شاء الله بلادنا تكون خير، ان شاء الله بلادنا تجي في نهار من الأيامات ونقول الحمد لله كل شيء في بلدنا بخفي، كل شيء في بلدنا باهي. اليوم السبت 25 جويلية 2026 اليوم 25 موش مجرد نهار أحمر في الرزنامة، موش مجرد جوغ فغي العبيد ما تخدمش فيه والعبيد يقعدوا فيه في الديار والعبيد يرتاحوا فيه، هو نقطة تحول كبيرة في تاريخ تونس المعاصر، تلخص حكاية بلد كاملة. نحب نحكي على 25 جويلية بالقدي، مش نحكي عليه من برشة أوجه، نحبكم تركزوا معايا بالقدي اي سورتو. إن شاء الله يبدأوا يسمعوا فيها توا صغيرات وما ماشيين مع لي باغون تاعهم في البحر، خاطر سي امبورطون انكم تحكيوا للصغار على لي جوغ فغيي نتاعنا، خاصة من الناحية نتاعهم التاريخية. مش جوست راني ما نخدمش يسألك بابا ولا ماما علاش ما تخدمش اليوم، تقولوا راه جوغ فغيي وكهو تتعدى، هو ما يعرفش شنو هي القيمة نتاع النهار. دونك 25 جويلية يلخص حكاية بلاد كاملة قاعدة تلوج على روحها منذ أكثر من 60 سنة. البداية وين كانت طين العرش وبناء الدولة العصرية، 25 جويلية نرجع مع بعضنا ل 1957 وين المجلس التأسيسي أعلن رسميا إلغاء النظام الملكي وأعلن الجمهورية الأولى برئاسة لحبيب بورقيبة، زعيم لحبيب بورقيبة. كانت خطوة جريئة، نقلت تونس من مجرد رعية يتبع في الوالي إلى مواطن عنده الحقوق متاعه، تحركت عجلة الدولة، تعليم ولا مجاني للناس الكل، صارت مجلة الأحوال الشخصية اللي ضمنت حقوق النساء، صارت الصحة اللي ولدت العبيد عندها الحق في الصحة وتمشي وتداوي بقطع النظر على المكاسب. الأعلان هذا كان معاه زادة أبعاد للخصوم السياسيين وتأسيس الجمهورية الشخص الواحد، اختزلت الدولة في الزعيم وصار مفهوم الجمهورية مربوط بالولاء للشخص مش للوطن

خلت الناس تسأل كيفاش فما جمهورية ما تنجمش تحمي أولادها، لكن كنا نعرفوا في الوقت ذاك تونس بشنية كانت تتعدى ونعرفوا الظروف متاع تونس. قبل ما نكملوا نحكيوا على الأحداث اللي صارت في 25 جويلية، الكل رينا البريود ليامات ونهارين اللي تعديوا الاعتداءات اللي صارت على الضريح متاع الشهيد محمد البراهمي ومختلف زعماء، فما عدد من الزعماء صار في الجليز، حاجات الحقيقة يندلها جبين، حاجات ما تصير زعماءنا وعبيد ضحات برويح على خاطر الوطن، عبيد تقتلت، عبيد اغتيلت قدام ديارها على خاطر الوطن. أما الأكيد اللي متأكدين منه أنه القانون ديما موجود، اللي تونس بلد القانون، وأكيد الأشخاص اللي قاموا بالأفعال هذية باش يتحاسبوا. 25 جويلية 2019 وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي وهو في السلطة، نهار أثبتت فيه مؤسسة الدولة إنها تنجم تتجاوز المحن وتعدي السلطة بسلمية ومن غير فوضى. 25 جويلية 2021 قرارات رئيس الجمهورية الحالي قيس السعيد والاستثناءات اللي دخلت البلاد في جمهورية جديدة بين شكون شافها تصحيح مسار وشكون خاف منها على مكاسب الديمقراطية. الجمهورية نحب نقولكم مش مجرد دستور مكتوب في ورقة ولا نظام سياسي في التلفزة، الجمهورية هو العقد الاجتماعي اللي نعيشوه في الشارع ونعيشوه في ديارة ونعيشوه في أي مكان من أنحاء الجمهورية هذية اللي قاعدين نعيشوا فيها. كان نحب نقيم تجربة بعين نقدية وعين موضوعية زيدا القول، وإحنا قدام ثلاثة مفرقات كبار، الداخل والساحل وين تأسست الجمهورية على أساس التنمية للناس الكل لكنها بقات عقود مركزية، نحكيه على جمهورية الشريط الساحلي على حساب المناطق الداخلية، ذي الخلق برشا درجات وفجوات ما بين المواطنين، فما عبيد نلقاهم لبس عليهم برشا وعبيد نلقاهم عايشين في طبقة ياسر اللوطة. كيف نحكيه على التونسي اللي كسب حرية التعبير والتفكير لكنه بقى يلوج على الدولة قوية توفر له ان كونتر بارتي الكرامة الاقتصادية تصلح له المرفق العمومي، نحكيه على نقل، نحكيه على صحة، نحكيه على بنية تحتية، يقولك اوكي انت وفرت لي الحرية وانا نجم نحكي ما سامحني حرية ان كونتر بارتي، وفر لي الاقتصاد، قوي لي في الاقتصاد، استثمر، جيبوا لي مستثمرين، خليني نستمتع بالحرية متاعي وقت اللي تكون الاقتصاد متاع بلادي قوي. كيف نحكيه على التحديث الثقافي والفكري لكن وين تطيح القدرة الشرائية وتغلى المعيشة، يولي هوني مفهوم الجمهورية مجرد كلام تنظيري قدام القفة متاع المواطن. برشا عبيد هوني زادا يحكيه انه انا كيفاش تحكي لي على الجمهورية واحنا كنا نحب تونس، فما حتى حد راه يشكك في حب شخص اخر لتونس، لكن المواطن البسيط اللي كي يمشي يدور باش يقضي، اللي كي ياخذ الشهرية متاعه في يده ويخرج مالوغوزمون ما يلقاش ما يقضيش كما هو يلزم، ما الفلوس متاعه ما تكفيهوش باش هو يقضي القضية متاعه. دونك هوني نولي قدام مفارقات كبيرة. في الاخر بكون نحب نقول الجمهورية الحقيقية ماشي تصاور نعلقون في الادارات، الجمهورية هي اللي تضمن لتونسي الحرية متاعه، كرامته، قوته اليومي، من غير ما تشرط عليه انه يضحي بحتى واحدة منهم على خاطر الكلهم حلقة مع بعضهم يكونوا الجمهورية. كل عام احنا حيين بخير، كل عام وتونس حي بخير، ان شاء الله بلادنا راهي ديما في اعلى المراتب وبلادنا راهي ما تكبر وما تتطور، كان بينا احنا، كان بالكلمه الحره اللي تخرج من عنا احنا، وكان بالخدمه وبثنيين سامحوني ثنيين الركبه كسوسوا نتاعنا احنا وحتى نتاع المسؤولين اللي قاعدين في الادارات وقاعدين يخدموا فيها، بس كان نتحركوا شوية الناس كنا مع بعضنا اليد في اليد طول البلاد ذي تتطور. البلاد ما تنجمش تتطور بيا أنا، تنجم تتطور بك أنت، البلاد ما تتطور كان بيا وبيك الزوز مع بعضنا. إن شاء الله بلادنا تكون ديما في أعلى المراتب وإن شاء الله بلادنا تتحسن الحالة متاحة. قبل ما نتعدي وقبل ما نخرج نخليكم شوية تستمتعوا مع الموزيكا لطنكو، نرجع لكم مرة أخرى، خلينا نحكيو على القصات متاع الضوء اللي صارت في البلاد. نجم طاو برشا عبيد يسمع فيه يقولك فيش قاعدة تخرف هذه، قاعدة تحكي على الجمهورية وجمهوريتنا تولي قوية وقت اللي كنا جمعة كاملة قصة الضوء. اوغوزمون الضوء بدا يرجع، قاعدين نعيشوا معنا حتى كان فما طاو شوية قصة متاع ضوء راهي ساعة نص ساعة، اما بعد الضوء قاعد يرجع. وكلمونا قولولنا اسكو انتم الضوء مازال يقص عليكم كما البارتي الاولانية وإلا كما المرة الاولى بلوتو كما الجمعة اللي فاتت، وإلا تحسن الضوء خاطر براتيكمون اللي قاعد نرى فيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كان تصير القصة متاع ضو راهي نص ساعة ماكس ماكس ماكس ساعة، لكن اون كونتر بارتي فما عبيد شكيت البارح من الماء مقصوص. هوني نحب نوضح حاجة، نحب نوضح اللي حسب الخبراء وحسب اهل الاختصاص راهو كي الضو يرجع ما يرجعش معاه الماء اوتوماتيكمون، راهو مينيموم يلزم 7 سوايع باش الماكينات متاع الضغط تعاود ترجع تخدم باش تبدا تخرج في الماء.

0: هذاك ينجم ياخذ شويه وقت، نصبر شويه مع بعضنا، صبرنا جمعه ونص بريسك جمعتين، نجموا نزيدوا نصبروا نهار اخر والا نهارين اخرين، وان شاء الله ربي يحمي بلادنا، وان شاء الله تونس ديما نراوها وين احنا نحبوا نراوها. معكم مرام الهذلي كوتي ميكرو، عزيز في الاخراج التقني والرقمي، فتوح في التنسيق وفي استقبال مكالماتكم. نخليكم تستمتعوا مع الموسيقى، مازلنا راجعين ومتواصلين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معانا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: الشاب ماني

الشمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. الثلاث 28 جويلية 2026 الثلاثاء 28 جويلية 2026 للحمل. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا و أكسجين أفام.

لطفي بوشناق يا خضرات وصلنا ل 12:36 دقيقة على موجات أكسجين فام. دونك باش نحكيو شوية على مهرجان بنزرت الدولي، نحكيو شوية على المهرجانات، نحكيو على الأجواء الصيفية، برشا جو عبيد شيخة، عبيد متفرهدة، العبيد هكا قاعدة تخرج في رواحها من الستريس، قاعدة تعمل في ديفولمون في المهرجانات. الحقيقة البارح كانت سهرية ياسر مزيانة، بنزرت تغني، رينا بنزرت الكل تغني، رينا البنزرتية كلهم يغني وكلهم شيخين بقيادة المايسترو كتيب الرحالي اللي أبدع، اللي في كل مرة يجي فيها البنزرت يبدع في السهريات متاعه. اليوم مش نحكيه على حاجة، مش نحكيه مش نقول على ليفل آخر، مش نحكيه على حاجة يحبوها برشا توينسا، يحبوها برشا الرجال خاصة، مش حتى التوينسا أكهو يشيخوا عليه برشا الرجال. نحكيه على الشاب مامي، نحكيه على الراي، نحكيه على بالحق الفن اللي مغرومين به برشا جماعة، خاصة الثمانينات السبعينات، وين كان بالحق الراي هو أكثر نوع متاع غنيت. ما دوك نحكيه على الشاب مامي اللي اسمه الحقيقي محمد خليفتي، الملقب بأمير الراي، واحد من أهم القامات الفنية اللي نقلت موسيقى الراي الجزائرية من أزقة وهران ومدينة سعيدة العالم أجمع بصوته المتميز اللي فيه النبرة الحادة والعالية والمهارات متاعه في المويل، ونجم يخلي البصمة متاعه تاريخية خليها تقعد في الموسيقى العربية والعالمية. شبماني يتميز بكونه صاحب صوت ذهبي مطاطي، صوته متاعه يتسمى ليمو تكنيك اللي نجم يتنقل فاسيلمون بين الطبقات العالية والواطية بكل سهولة. ذكاء وكيف كيف اختيار توزيع موسيقى عصرية خلى الغنيات متاعو ما تطيحش، الغنيات متاعو ما تموتش، الغنيات متاعو ديما حية، وديما كل ما نسمعوهم نعيشوا معاهم الجو متاعهم ونعيشوا معاهم اللحن متاعهم ونسرحوا مع غنيات الشاب مامي. رغم الظروف الشخصية والصعوبات اللي تعدى بها في فترة من حياته، قعد اسمه مدرج في القمة بحذا الشاب خالد كواحد من السفراء الأوائل للموسيقى المغاربية في العالم. الشاب مامي معروف بحبه لتونس، معروف بحبه التونس ككل، الجمهور التونسي اللي ديما كان يقول في الحوارات نتاعه بانه جمهور قرطاج وجمهور تونس ككل فهم ذواق وفهم ويفهم في الراي. دونك كانت الدخله نتاعه كيبدا هو يقول في الموال في المسارح نتاع تونس، كان الجمهور يستمتع والجمهور يتسلطن معاه. دونك الشاب مامي مش تلقاوه موجود في بنزرت على ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار 26 جويلية، دونك باش تلقاوه موجود على ركح مهرجان بنزرت الدولي وين باش تستمتعوا معاه وباش تشيخوا مع الشاب مامي، خاصة كيما قلت لكم للعبيد اللي بالحق تحب ترجع شوية بالزمن التالي وتحب تستمتع بالراي. دونك عندكم موعد مع الشاب مامي 26 جويلية في مهرجان بنزرت الدولي. احنا نعمل لكم هكا شوية افونغو في الإذاعة، خليكم تسمعوا غنيات الشاب مامي، تستمتعوا بيهم، ترجعوا معاهم الوقت مزيان برشا عند برشا عبيد بيفكرهم برشا سوفنير. نعرفوا لنا احنا العبيد الغنيات تتربط في مخاخنا برشا احاسيس وبرشا سوفنير. شبمامي توت سويت على اكسجين افام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
11: سني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الويداديات. كلمونا على

المهم وصبر وصبري مصباح يوصلونا المساعة قد قد على موجات أكسجين فام. توا باش نعطيكم لي فارماسي اللي تلقاوهم محلولين في عدد من معتمدية ولاية بنزرت، تلقاوهم محلولين أيام السبت والأحد. البداية باش تكون بمعتمدية بنزرت الشمالية، وين باش تلقاو صيدلية حليمة السويسي السلامي، دونك تلقاوها في 15 أكتوبر. كيف كيف تلقاو صيدلية فيصل الدهماني في شارع الحبيب بورقيبة، وكيف كيف تلقاو صيدلية نبيل حديد في شارع 14 جانفي. نمشي مع بعضنا المعتمدية بنزرت الجنوبية، وين تلقاو صيدلية صمد العبيدي في الويتا على حافة الطريق الوطنية عدد 11. كيف كيف تلقاو صيدلية محمد علي البجوي في مفترق بني نافع على الطريق الوطنية عدد 11. بالنسبة الأوتيك تلقاو صيدلية سونيا ليجري حرم الهشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي، وصيدلية الهم البجاوي حرم بوهيني في شارع 14 جانفي أوتيك جديدة على الطريق الجهوي عدد 337. الرابطة بين أوتيك وبين راس الجبل محلولين بنهار أيام السبت والأحد. وأيام السبت والأحد في الليل بالنسبة لأوتيك تلقاو صيدلية في حي الهضاب على طريق الوطنية عدد 8. الرابطة بين تونس وبنزرت أمام المعهد الثانوي في أوتيك. هذوما اللي فارماسي تلقاوهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. احنا مازلنا متواصلين معكم في سامدي كلوب حتى المساعتين.

أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تامر حسني عيش بشوقك توصلنا المساعة وتلوتشن دقيقة على موجات أكسجين فام. جاء وقت المعلومات ووقت الحكايات ووقت التاريخ متاع البلاد. كي نغوصوا في تاريخ بلادنا نرجعوا نشوفوا حكايات صارت في بلادنا, حكايات تنجم تكون ما تتصدقش بالنسبة للجنراسيون بتاعنا. تتسويت في جيش البالك,
1: جيش البالك, جيش البالك.
0: في جيش البالك لليوم باش نحكيو على حاجة ما نجموش نعيشو من غيرها. نحكيو على حاجة نعملوها في الصباح ونعملوها في العشية, فما برشا عبيد يعملوها في برشا أوقات, أما هي حسابيا وحيدة الصباح وحيدة العشية تكون الأمور مريقلة. أكيد نحكيو على القهوة. اتخيل روحك عايش في تونس في القرن 17, اشتهيت باش تشرب قهيوة, قهوة عربي, تعمل فنجان قهوة باش تصحصح بيه وباش تفيق بيه روحك, تسخن الحليب في الليل باش حتى حد ما يشوفك وباش الريحة خاصة ما تخرج للشارع, وتحط عليها شوية زهر كانك باش تعمل قهوة عربي, وتسكر الباب بالمفتاح على خاطر عارف فما شكون ينجم يفيق بيه. يقول قايل شكون هالي باش يفيق بيه وعليش؟ خاطرك تعرف كان يدخل عليك العساس ويشدك وانتي تشرف القهوة, المرة الأولى باش تاكل الريحة باش يعطيوك فلقة, والمرة الثانية ينجم راسك يطير في الحكاية. تو سامبلومون على خاطر القهوة قبل ما كانتش مجرد مشروب عادي, كانت تعتبر جريمة ضد أمن الدولة. السلطات كانت خايفة من القهوة على خطر القهاوي هي البلاصة اللي تجتمع فيها الناس ويحكيوا في السياسة ويحكيوا في الثورات. وقعدت الحرب هذه لسنوات طويلة وطويلة برشا, حتى الحكم فاقوا انه الشعب التونسي مستحيل انه يسلم فك كويس القهوة متاعه. يقول القايل هوني كيفاش القهوة كانت تتسرب وكانت تطيب في السر. وقت اللي صدر القرار بالمنع والاعدام القهوة ما تقطعتش, باركونتر دخلت للمارشينوار اللي نعرفه توا. الناس والسكان متاع المدينة العتيقة خاصة في تونس كانوا يشريوا حبيت متاع البن الاخضر بالسر على طريق تجار اللي كانوا يجيو في الليل ويبيعوها في الليل. كانت اكبر مشكلة وقتها هي ريحة تحميص القهوة وقت اللي يبدو يطيبوا فيها. المداهمات متاع العساسة ومتاع الشرطة كانت تصير بالريحة هذيك, خطر التوينسة كانوا يحمصوا البن في ساعات متأخرة من الليل وفي القاع متاع الدار, وخلطوا معها الزهر وعود القرنفل باش هاوك يغلب شوية الريحة متاع البن. هي حتى زوايا الصوفية ما سلمتش, خطرها كانت ملاذ آمن. الطرق الصوفية كيما الشاذلية كانت تستعمل القهوة باش تعاونهم انهم يسهروا, باش تعاونهم على الذكر وعلى العبادة. وبحكم انه الزوايا, الزوايا جمع الزاوية, كانت من البلايس اللي عندهم حرمة ومكانة دينية, كانوا العصيصة اللي يبعثوهم وقتها يعصوا ما كانوش ينجموا يدخلوا لها بسهولة, فكانت القهوة تتدفق غادي. ومن الأمور هذيك جاء اسم الشاذلية. فما شخصية تتسمى بالجاسوس, المداهمات اللي كانت تصير في القهاوي, والسلطان مراد الرابع شخصيا. القصة التاريخية الشهيرة تقول اللي السلطان مراد الرابع كان يهبط هو بنفسه ويتنكر في لبسة عامة الناس ولا تجار, وكان يدور بين سقاقات في الليل ويراقب في الشوارع إذا يشم ريحة قهوة ولا يشوف حد يشرف القهوة, ووقتها يطلب في الوقت وفي نفس اللحظة أنه يتنفذ العقاب فوريا وقدام الناس. في تونس وحتى في الإيالات الأخرى الحكام كانوا عينوا مخبرين وجواسيس يقعدوا بين الناس. الوظيفة متاعهم مش باش يتفقدوا شكون شرب قهوة, أما باش يسمعوا شنو يحكي والناس ما بينات بعضهم. والقهوة كانت عبارة هي وقتها الفيسبوك والانستغرام متاعهم, دونك يتجمعوا فيها الناس وتسمع الأخبار وتخرج منها الإشاعات, ويتم فيها أكثر حاجة يخافوا منها الحكام اللي هي نقد الحكم ونقد السلطة. النزاع الفقهي التونسي والإسلامي وقتها كان واصل لمرحلة حامية جدا، اعتمدوا على فكرة انه اي حاجة تغير المزاج ولا تعطي نشاط غير عادي هي نوع من انواع المسكرات، وسموها باسم خمرة

فهموني كيفاش القهوة أفلست الخزينة ورجعت قانونية. مع الوقت السلطة التنفيذية اكتشفت 3 حقائق صدمتهم. المنع أدى لنتائج عكسية، كل مرغوب نعرفه، كل ممنوع بلوتو مرغوب، فإنه استهلاك القهوة زيد في السر، الأسعار متاحة ارتفعت في المارشينوار، اون كونتر بارتي التجار اللي كانوا يجيبوا البن عبر البحر كانوا يدفعوا في الضرائب والجمارك للبلاد. كي اتمنعت القهوة، الخزينة متاع الدولة خسرت المداخيل هذية كليا، السجون زادة، تعبيت العساسة تعبوا من المطاردات وهما يلوجوا في الليل وفي الزقاقات متاع المدينة على القهوة. على هذيك في أواخر القرن 17 قررت السلطات الاستسلام للواقع ورجعت المقاهي تحل بصفة رسمية في تونس، كما قهوي سوق العطارين وسوق التركة، وولت القهاوي تخضع لضرائب عالية تدفع مباشرة البيت من الدولة، وهكاك رجعت القهوة مباحة ورجعوا يشربوها الناس الكل. دونك هذه كانت حكايتنا في جيش البالك لليوم وللأسبوع هذية. نخليكم مع الموزيكا، استمتعوا مع الموزيكا، وإحنا مازلنا راجعين باش نغوصوا بعد شوية في التكنولوجي. قهوة جدور دونك توت سويت على أكسجين أفام.

0: العاوي كانت البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان وفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: صوت مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: جنجون يكفي أجراح. وصلنا المساعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات أكسجين أفام ديريكتوم. باش نمشيو للأخبار اي تكنولوجيا باش نحكيو في عالم اي تكنولوجيا توت سويت في أوكسيتك.
1: أوكسيتك على أكسجين أفام آخر أخبار التكنولوجيا.
0: في آخر أخبار التكنولوجيا باش نبدأ نحكي على أوبن أي آي اللي تأكد تعطل خدمات شات جي بي تي عالميا. وين أفادت شركة أوبن أي آي اليوم بتعرض روبوت دارتشا شهير شات جي بي تي لعطل واسع النطاق متسبب في برشا مشاكل اتصال للمستخدمين حول العالم. هوني قالت الشركة إنه عدد كبير من المستخدمين قاعدين يواجهوا حاليا صعوبات في الوصول لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وبدأ العطل قبل وقت قليل وفقا لموقع داون ديتكتور المتخصص في رصد أعمال الخدمات الرقمية. وين أبلغ مستخدمين على توقف تشات جي بي تي في الولايات المتحدة في أوروبا في الهند في اليابان وحتى أستراليا إلى جانب مناطق أخرى حول العالم. وأقرت أوبن أي آي بوجود مشكلة تأثر على خدمة تشات جي بي تي عبر صفحة حالة النظام الخاصة بها. وقالت اللي هما قاعدين يحققوا في المشكلة اللي تأثر على الخدمات المدرجة. مازلنا في اوبن اي اي لكن باش نحكيو في موضوع اخر وفي اخبار اخر. باش نحكيو على اوبن اي اي اللي فشلت في رصد اختراق وكيلها الذكي لاحدى الشركات لمده اسبوع. هون بدا الاختراق اللي استهدف هاكينغ فيس في 11 جويليا وما ادركتش اوبن اي اي الامر لعده ايامات. قالت كيف مصادر مطلعه على التحقيق انه وكيل الذكاء الاصطناعي التابع لشركه اوبن اي اي اللي اخترق شركه التكنولوجيا هاكينغ فيس وصل تنفيذ عملية اختراق لعدة أيام من غير ما تلاحظ أوبن أي آي ذلك إلا بعد احتواء التهديد وإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفقا لزوز مصادر حول وكيل الذكاء الاصطناعي وهو برنامج قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ مهام مع قدر ضئيل من الاشراف البشري او من دونه كغيمو. معناها الخروج من بيئة الاختبار المعزولة الخاصة به داخل اوبن اي اي في حوالي 9 جويليا حسب رويترز. هون يبدأ الاختراق اللي يستهدف هاكينغ فيس اللي تخدم كمستودع الادوات ونماذج الذكاء الاصطناعي بعد بنهارين 11 جويليا استمر حتى 13 جويليا حسب ما قالوا توماس وولف الشريك المؤسس الهاكينغ فيس. باش نحكيو على الفيسبوك اللي يطلق شارة التوثيق فيسبوك فيريفايد لكشف الحسابات الوهمية. باش تكون مجانية بالكامل وباش تطرح تدريجيا بدءا بأسواق مختارة قبل تعميمها عالميا. ويطلق الفيسبوك المملوك لشركة ميتا شارة جديدة لإثبات انه مالك الحساب على المنصة ليس من منتحلي الشخصية. وتحمل الشارة اسم فيسبوك فيريفايد وهي مجانية بالكامل. وكل ما يحتاج المستخدم انه يعملوا هو تسجيل فيديو قصير باش يقوم فيسبوك بمقارنته بصور ملفه الشخصي باش يتأكد من انه هو شخص نفسه اللي قام بالفعل. باش تستغرق العملية بضع دقائق اكهو على عكس بعض المنصات التواصل الاجتماعي الاخرى. مش باش يفرض الفيسبوك اي رسوم اشتراك مقابل شارة التوثيق هذه حسب تقرير الموقع ديجيتال ترينز. ويجي هون يطلق فيسبوك شارة التوثيق هذه في وقت ولا فيه انتحال الشخصية على الانترنت امر بالغ السهولة وسع الانتشار بفضل الذكاء الاصطناعي. ولا يمكن للجميع انهم يحصلوا على الشارة الجديدة هذه اذا يجب انه يكون عمر المستخدم 18 سنة والا اكثر وان يكون زاد الحساب متاعه مطابق لقواعد الفيسبوك المتعلقة بالاحتيال والنصب وسلوك الخادع. وفي حال ظهور اي علامات على نشاط غير حقيقي فانه مش باش يتمكن المستخدم من انه ياخذ على ياخذ الشارة هذية. كما انه حسابات الصفحات وحسابات برومود غير مؤهلة حاليا. نحكي على حراس البوابة تحت الحصار. الأوروبيين يختبروا هيبة جوجل بغرامة مليار دولار هكا كان عنوان الارتيكل. هوني ساعدت المفوضية الأوروبية المواجهة متاحة مع شركة جوجل بإعلان فرض غرامات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو نحو مليار دولار في أول عقوبة مالية تفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية ديجيتال ماركس أك دي ام اي في خطوة أكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي. الكوني صعدت المفوضية الأوروبية المواجهة متاحة مع شركة جوجل بإعلان فرض غرامة جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو نحو مليار دولار في أول عقوبة مالية تفرض بموجب القانون الأسواق الرقمية في خطوة أكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة كيف رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي. هذه كانت الأخبار التكنولوجية اللي عنا لليوم في أوكسيتك.
1: أوكسيتك على أوكسيجين FM آخر أخبار التكنولوجيا.
0: احنا مازلنا متواصلين معكم في سامدي كلوب حتى المساعتين، خليكم تستمتعوا شوية مع الموسيقى، راجعين ومتواصلين.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملشنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفدة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781، 99-985-283، 72-419-152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: سنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: في معايا أنا مرام الهدلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والأغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أف
3: ما ساعة و53 دقيقة على موجة أكسجين أفام. رجعنا لكم مرة أخرى وهكا نكون وصلنا الختام سامدي كلوب لليوم للأسبوع هذايا والشهر هذايا والشهر الجاي كيف كيف. إن شاء الله نرجع ونتقابلوا مع بعضنا في سبتمبر إن شاء الله. اليوم آخر سامدي كلوب قبل ما نخرج في كونجي إن شاء الله. نرجع مع بعضنا في سبتمبر ونتقابلوا إن شاء الله الناس الكل، نرجع للأجواء متاعنا، لسامدي كلوب متاعنا، للكلوب متاعنا وللحكايات والمعلومات للتبربيش في المعلومات. دونك مازلنا باش نراو بعضنا، مازلنا باش نتقابلوا الايامات الجايين بيان سور في الاخبار كيما العاده وكيما تعودتوا، لكن باش تكون هذه هي اخر سامدي كلوب حتى لموعد اخر ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو مع بعضنا. دونك كنت معكم مرام الهذي، كنت ميكرو عزيز في الاخراج التقني والرقمي، فتوح في التنسيق وفي استقبال مكالماتكم. نحب نشكركم برشا، نشكركم على محبتكم، نشكركم على التفاعل نتاعكم معنا اللي ديما تتفاعلوا معنا في مختلف المواضيع. نشكركم على الثقة متاعكم فينا اللي ديما تكلمونا وديما توصلوا أصواتكم أتخافغنا أحنا للمسؤولين اللي نجم يصعب كي إنكم أنتم توصلوا لهم أصواتكم. دونك شكرا على الثقة، إن شاء الله الثقة ديما تكون متواصلة بيناتنا وبيناتكم، وإن شاء الله ديما نكونوا مع بعضنا ونطلعوا مع بعضنا ونزيدوا نكبروا بعضنا أكثر من هكا. أحنا هكي نكون وصلنا الختام سامدي كلوب لليوم، إن شاء الله نتقابلوا مع بعضنا في مواعيد أخرى. في الأمان الناس الكل.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
0: راديو أكسجين FM
2: صوتك بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام.

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي اله اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار، بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام، بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي، مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زاده. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل،

0: وبدي جوج دود وعندنا زيد ان لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعه القيصر جودتنا مصدر قوتنا
1: يا اخي شبيك متغشى هكا
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير
2: اما ديما نحتار شنو ناخو
1: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
2: ايكرون سولير ب 19900
1: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
3: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
5: في السنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات كلمونا على 5 وخمسة

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: جلاسيت
1: جلاسيتا
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
6: اسنان يعني وتبع الضمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوكوانيار طول دو ريفتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al Karhabtek Wedouk. Ou Maham, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل، تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه، العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه المدينه.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رمانو جان؟
13: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه
0: هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجان طالن فتح رمان وجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
7: سني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.

0: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. اكيد الناس الكل فرحانين متفرهدين، فما شوية شوية نسمة الانقطاع متاع التيار الكهربائي ينقص على عديد المناطق. براتيكمون الناس الكل رجعت تعيش عادي بعد الفترة الصعيبة وصعيبة برشا اللي عشناها في الجمعتين الاخرانيين. الناس الكل مصالحها معطلة، الناس الكل تتشكى من الانقطاع متاع التيار الكهربائي اللي فريمون معناتها قلقنا وتعبنا، مش السخانة، مش الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي، على قد ما الفيديوهات اللي قاعدين نشوفوا فيها في مواقع التواصل الاجتماعي متاع العباد المرضى اللي يستحقوا الاكسجين، اللي ما ينجموش يعيشوا من غير التيار الكهربائي، اللي بالحق ثواني ودقائق تنجم تحكم في في في حياتهم بلاش ضوء على خاطر بالماكينات، اللي قلقنا كونه سبيطارات قاعد يقص عليهم الضوء، اللي قلقنا كونه مواقع حياتيه معناتها قاعد يقص عليهم الضوء، هذا اللي قلقنا. شويه سخانه نجموا احنا نستحملوها، بتدخل كبار زاد فما صغار ببيات يبداو مازالوا ما غلقوش 3 شهور يبداو فريمون كل شيء يحسوه معناها وسنسيبيليتي نتاعهم تبدا قويه. ان شاء الله ازمه وتعدي، ان شاء الله يا ربي الانفراج عن قريب، وان شاء الله يا ربي ما عادش بلادنا تعيش مثل هذه الظروف اللي خلينا نقوله قاسية. احنا باش نرفعوا لكم اذان صلاة العصر بتوقيت بنزرت وما جاورها، ونرجعكم بعد شوية على موجات راديو اكسجين FM.
1: حان الان موعد اذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق.

0: صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اسنان يعني وتبع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدي جو كورنيغ طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. معنيه بسوبات ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبات ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هادي هذا من فوق؟
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العصر. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنه وثيقه من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة لندي.

0: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
1: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: mise à jour.
1: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل على موجات راديو أكسجين FM. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygène.in. توت سويت باش نمشيو لسليانة باش نحكيو على المهرجان الدولي بسليانة في دورته 49. المهرجان بدا فعاليته نهار 21 جويليا. ديجا العروض كانت ناجحة، كان فما إقبال جماهيري كبير. خلينا نمشيو سلينا مع صديق عزيز على قلبي برشا برشا برشا، وكل ما يتعدى معايا يكون الباساج الكل حيوية والكل الحقيقة معلومات شيقة، خاطر نبدأ مشتاقة للحديث معاه. مرحبا بيك عبد السلام، نورتنا. عبد السلام السمراني المكلف بالإعلام لمهرجان سلينا الدولي. مساء النور، مرحبا.
2: مساء المحبة، وشكرا زميلتي الغالية على هذا الإطراء. تحية ليك وزرعة الأكسجين التي تنبعث من بوزارة. أريد أن أبقى خبرا أنه مع بداية المهاتفة اللي بس نتحدث على مهرجان سليانة الدولي، بعثنا الله بغيثا وبزخات مطر، كأنه دمائي حينما يقول نيتشا لدينا الفن كي لا تقتلنا الحقيقة. فعلا هو المتنفس الوحيد والبحث عن الحقيقة والذات في موضعها من خلال مهرجان سليانة الدولي في 49. وشكرا لك لإتاحة هذه الفرصة لإنارة أهلنا في عاصمة الزلاء، وحتى من سكاننا من ولاية سليانة في تلك الربوع اللي قاعدين يتمشوا ويتفاعلون معنا بعد، ويبعثوا لي أشخاص ماذا قالت أكسجين أسان عن مهرجان سليانة الدولي.
1: إن شاء الله بالتوفيق عبد السلام. وبالحق فرحانة برشا بالحراك الثقافي اللي موجود حاليا في سليانة، وليكم انتوما أولاد البلاد اللي قاعدين تدافعوا بشراسة على الفن وعلى كونه تحبوا تخلقوا حاجات اللي تنجم أموا تعمل متنفس في الولاية. خلينا نحكي على ضربة البداية، كيفاش كانت في مهرجان سليانة الدولي؟
2: هو فعلا ضربة البداية معناها كانت بسرعة القصوى، خلينا نحكيه ونعطي في مشمولها أن مهرجان سليانة الدولي كانت تحت إشراف مندوبية الثقافة، وتعمل ما يسمى بالسونداج للسونداج للاستماع إلى آراء الأهالي ومتطلبات الأهالي والرقي بالذوق الفني والعملية وخاصية المهرجانات، باعتبار توجه الثقافة انك تبرز خصوصية كل جهة من خلال المهرجان والعروض. العروض هي في مجملها بداية كان بمشروع فني وليس بعرض فني ان صح التعبير، مع الفنانة ايمان شريف عرض الخروبة اللي كان معناها اكتشاف جميل جدا. رؤية ليست غناء على الركعة فقط، بل هو ما يقال بالفرنسية واعتذر كونسيبسيون كاملة ميزيكال كونسيبسيون، معناها كما بحث تحس سما اغاني تراثية عصرنا. كان الافتتاح بهذا، لكن الحدث كان الأهم وهو معناها اللي قاعد يحصل في شهرته رويدا رويدا ويخصص في مكانه، وذلك الفنان الخلوق خلقا وأخلاقا وتربية هو مرتضى الفتيتي، اللي كان إقبال جماهيري ممتاز وممتاز جدا. هذا في الحال ليلة البارحة كان عرض، البعض تندر وقال من هو تيلي قفسي اللي كان البارح أحيا عرض نتاع فرقة مزود وفولكلور، لكن كان معناها الانتباه شد الانتباه لأنه كل الجماهير متعطسة للفن، وكما سبقنا أنها كي لا تقتلنا الحقيقة في الفن رؤية. كان الرقص والأهازيج وإخراج المكبوتات، باعتبار أن مهرجان سليانة الدولي يعتبر المتنفس الوحيد لسكان قرابة 32 ألف شكل في سليانة المدينة. فكان عرض يعتبر متميز باعتبار أنه كانت الانتقادات واسعة وواسعة جدا، والجميل أنه من الانتقاد والنقد نولد شيئا إيجابي. أنه لا معناها باش تكون معناها عرض آخر شبابي، هو ما يسمى بمنوعة
1: إركز
2: هيب هوب كما نقوله. فرق ما بين كلمة العامية إركز والهيب هوب، ما بين الإيقاع الفولكلوري والموسيقى الإلكترونية إن صح التعبير. اكتشاف جديد، بحث جديد، رؤية جديدة، وتتواصل باقية العروض. كانت حبنا نكمل نقولهم لك بعرض سينوز، ثم نور شيبة معناها بعرض راجوبة، زاد بحث فني وسبقت وحضرته في مهرجان السيد حماده زاد بولايه سليانه هو كيف كيف زاد ابنه ربوع الشمال الغربي تحديدا ايه دغنوج من ابنه مدينه سليانه باش تكون حاضره بفولكلور الشمال الغربي وبالاغاني الترابيه وبالاغاني التونسيه القحه ان صح التعبير الاغاني القديمه التي ترددها وتؤديها بفن وحساسيه باش يكون معناها بطبيعتها هو مسك الختام باش يكون مع مسرحيه ولد الطلياني اللي هو فيه سفيان الداهش وبخانو ولبنى الزيري لكي تختتم بابتسامه ويكون متنفس وليس بهذا المتنفس زميلتي الغاليه انه متنفس لمهرجان دولي اخر يتلوه وسنلتقي مجددا اللي هو مهرجان مكتريس الدولي. انت فضلتم انتم باستدعائنا طبعا في عبر اثير موجات اكسجين افلام.
1: انت تعرف عبد السلام اللي ديما الباب مفتوح عبد السلام
2: طبعا هذا ليس بالغريب وانا نتبع لكم كل المحبه هذا فعلا ولكم بالحق تكتسب اكسجين حرفيه وكما قلتها في السابق منذ سنوات رويدا رويدا قاعدة تتسع وقاعد نشوف برؤية صحفية وبرؤية تجارية إن صح التعبير إن أكسجين أفام مفتوحة للجميع وهذه خطوة من الخطوات وبداية النجاح وهذا لذلك أنت سأقولها وليس إطراء في شخصك أنه صوتك المخملي وطريقة تأديتك أنك قاعدة بالحق أنا نتعطش حتى باش نكون نكلم زميلتي فرح باش نتعدى على الموجات لأنه تفاعل إيجابي للرقي بالصحافة والرقي بالإعلام والانفتاح على جميع الجهات.
1: يعيشك عبد السلام وإن شاء الله العام الجاي في الدورة 50 لمهرجان سليانة الدولي نشوف عروض أجنبية نشوف عروض اللي بالحق تكون متنفس للسليانة والربوع سليانة اللي أولادها يستحقوا للفن متعطشين للفن. العروض اليوم الحقيقة قيمة اللي موجودة أسامي كبيرة موجودة في مهرجان سليانة الدولي ولكن هذا لا يكفي ماذا بينا يكونوا فما عروض دولية معناتها لازمنا نشوفوا عروض دولية في سليانة ماش كانت وافقني الرأي وإلا لي
2: هو دون أشبك عروض الدولية لكن باش نكونوا واضحين والمهرجان الدولي وتكفلت بها مندوبية للإشراف وإحنا نعرفوا أن وزارة الثقافة والمعلوم لدى الصحفيين الثقافيين من أمسيتك وعبدك الفقير اللي خاطب فيك أنه الميزانية لا تتعوضها سوى 100,000 دينار لكامل المهرجانات في ظل غياب الاستشهار وفي ظل غياب الدعم باستثناء معناها المؤسسات العموميه تظل هناك نقص ثم رؤيه لكن تم وفي مندوبيه الثقافه تشرف على زوج مهرجانات فيكون عرض دولي من دوله فلسطين الشقيقه باش يكون متواجد في مهرجان مكتريس باعتبار تم القيام بالاتصالات من طرف المشرفين للبحث عن عرض دولي لكن معناها كما نقولوا فيها كانت كمدريه مسكره ان شاء الله للعام الجاي زاد ان شاء الله يكون المطرح ان شاء الله تكون لبنه اولى الخطوات اللي هو مطلب اهالي سليان يكون مطرح انها تستقيم الثقافه وتستقيم الرؤيه الفنيه ويكون معناها فن لانه الفن هو رؤيه كما يقول بارد منها نتقي الحياه ومنها نحب الحياه.
1: صحيح مرحبا بك عبد السلام نورتنا على موجات راديو اكسجين افام وان شاء الله بالتوفيق.
2: شكرا لكم شكرا.
1: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجه على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygen.in. بعد شويه باش تكون حاضره معنا الفنانه التونسيه ايمان شريف اللي باش يكون عندها عرض مشترك مع الفنان المصري ايهاب توفيق على ركح مهرجان بنزرت الدولي يوم الخميس 30 جويليا 2026. باش يكون فما برشا مفاجآت الاكيد كونه ايمان شريف عندها البوم جديد والاكيد زاد كونه فما غنيه اون ديو مع الفنان المصري ايهاب توفيق. هذا اللي نحبوه الشراك الثقافي ونحبوا نشوفوا دي ديو اللي يجمعوا بين فنانين توانسه وفنانين اجانب باش ينجموا يخلقوا الحراك الثقافي اللي حشنا به في تونس باش نجموا الصوت التونسي يكون مسموع خارج حدود الوطن. دونك بعد شويه باش تكون حاضره معنا الفنانه التونسيه ايمان الشريف بيان سور قعدوا برانشي ومعدلين الموجة على 90 FM.

0: إيمان شريف باش تكون على ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار الخميس 30 جويلية 2026، اللي ما قصش يمشي يقص، على خطر انا متوقعة السولد اوت في الحفلة هذية، حفلة اللي تجمع زوز نجوم، النجمة إيمان شريف والنجم المصري إيهاب توفيق. الحقيقة كومبو باش يكون مزيان، سورتو اللي باش يكون فما غنية اون ديو اللي حضرت وقاعدة تستنى فيكم باش تكونوا حاضرين على ركح مهرجان بنزرت الدولي. يكونوا في الموعد سينا، خلينا نستقبلوا مع بعضنا الفنانة بنت الإذاعة وبنت بنزرت زيدا إيمان شريف. مرحبا بيك، نورتنا.
1: أهلا بيك. أهلا أهلا أهلا ومرحبا بكل الناس يسمعوا فينا والعائلة متاع أكسجين أف أم. الحقيقة أنا جسي أمي جسي تخي كونتانس أنه أنا موجودة في البرمجة مع صديقي إيهاب توفيق، الفنان اللي يحب تونس برشا والفنان المتعب إلى نجاح. إن شاء الله ربي يوفقنا وتكون حفلة معناها ترضي الجمهور متاع بنزرت. أول ما نحب نتكلم على اللي صار من حرائق، لأنه أنا من نوعية الفنانين اللي عندي أحساس بما يدور بي. الحقيقة ما نجمش نتعدى ونمر مرور الكرام على موضوع مهم جدا، لأنه ديجا أنا نخدم عليه من سنوات، اللي هو الشجرة. أنا مشروعي هو اسمه الخروبة يحكي على شجرة، واليوم باش نتطرق الموضوع مهم جدا في حياة البشرية وسختو عند البنزرتية. فما برشا مناطق في تونس تمست وفما برشا شجر تحرقوا. الحقيقة نحب نقول للبنزرتية إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله يا ربي ما نسمع عليكم كان الخير، وإن شاء الله ندخل عليكم بالفرحة وندخل عليكم يا ربي بالحاجات البوزيتيف. اليوم الفن هو مرآة الشعوب، أوكي، ولكن لازم زاد يعبر عن تفاصيل يعيشها الإنسان اللي هو مغروم بالفنان اللي يحبه. وأنا بنزرت أبا برشا وناس بنزرت يحبوني، هذاك علاش أقل ما نجم نعمل أنه نعطي لفتة، وذي واجبي أنه أنا نحس بالناس ومانيش معناها نغني وكهو، بل أنا منهم وإليهم. برافو ليكم انتوما على صمودكم، برافو للبنزرتية اللي وقفوا، اللي راه في برشا ناس قاعدين يصلحوا في البلايس اللي تهلكوا، وبرشا ناس قاعدين يحكيوا بطريقة بوزيتيف، لأنه هذيك هي الحياة وقضاء وقدر، وإن شاء الله ذاك حد الباس يا رب.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كيف كيف الكيف في كل ربوع الوطن، فما برشا بلايس اللي تحرقوا، إن شاء الله ربي معاهم، وإن شاء الله الخسائر يتم تداركها. ولو أنه صعيب، أنت تعرف إيمان اللي الشجرة غالية برشا، معناتها تحبلها سنوات باش تخلق.
1: العرض متاعي تحكي على شجرة وعلى قيمتها، لأنه الطبيعة مربوطة بينا وإحنا مربوطين بها، هذاك علاش لازم الإنسان يعطي ديما قيمة للربح وقت اللي يربح من الطبيعة، ووقت اللي يخسر لازم زادة يحاول كيفاش يتفادى ويصلح الحاجات اللي تعدي، وذي مسؤولية الناس الكل. واليوم تونس لازم بولادها وبرجالها تبدأ واقفة، وأنا كل معناها أكيد أكيد نحس في إن معناها إيموشن كبيرة إنه الشعب التونسي مهما بش يصير، الشعب التونسي ديما واقف وديما شعب معطاء وشعب صبور. احنا صابرين راو السنين ربي على حاجاتنا نعيشوا فيهم وتعب نتعبوا فيه، ولكن بلادنا اليوم مسؤولية عنا، ولازم كل واحد فينا يتحمل المسؤولية هذه حكومة وشعبا وناس الكلنا عنا يد في الحاجة كي تتصلح. نشوفوا حتى تاريخ الدول، نشوفوا سنغافورة شعبها زادة وقفت وولات براتيك مو أحسن بلاد في العالم، ولكن احنا في قلبنا وأحساسنا ديما تونس أحسن بلاد في العالم. اليوم التونسي مسؤوليته أكبر، الثقافي مسؤوليته أكبر، قول مثقف كيف كيف. اليوم المهرجانات مسؤوليتها كبيرة، إن هي ترتقي بالذوق العام، ترتقي بالفن، ترتقي وكي تبرمج لازمها تعرف شكون تبرمج، لأنه هذا كله يعكس تصويرتنا قدام العالم. لازم نحترمه الركح متاع أي مهرجان نطلع عليه، نحترمه في البرمجة الفنانين اللي هما تعبين سنوات ويخدموا. اليوم فرحت برشا كي شفت برشا فنانين نجحوا في مهرجانات مختلفة، هذاك علاش أنا مطمئنة انه مسؤوليتي انا زيدا وايهاب وبرشا فنانين حقيقيين. انا نقول لازمهم يقدموا، اليوم الفن محتاجنا والشعب اليوم محتاجنا باش نقدموا له حاجه في المستوى وترتقي بالتصويره تاع تونس، تونس التاريخ، تونس الثقافه، تونس الفن، تونس اللي فيها راديوات يوصلوا في الصوت، وتو ولات الصوره اليوم كنشوفوا الفيديوهات نتاع لي راديو وتاثير الفيديوهات نتاعهم على الناس، نفرحوا اليوم ناس تبكي وبعد تتفرج فيها كيفاش سي بون معناها وضعهم قبلوه وقاعدين يصلحوا. دونك
0: بالضبط
1: الفن مهم جدا.
0: طبعا ايمان اللي اللي اللي نشوفوا فيك ديما هو الاحساس، اللي نشوفوا فيك ديما الحاجه اللي تعملها تعملها برشا احساس، تعملها برشا ذوق، برشا فن. خليني نرجع بيك ساعه قبل ما نحكيه على الموعد اللي باش يجمعك مع النظرتيه نهار 30 جويلية على ركح مهرجان بنزرت الدولي. خلينا نحكيه على ندوه صحفيه اللي عملتها لانطلاق الدوره الصيفيه والبرمجه الصيفيه نتاعك في المهرجانات، ندوه اللي الحقيقه غير مألوفة بالنسبة لنا احنا كتوينسا صغار وين نشوفوا فنان خلينا نقولوا يصرف على ندوة، يحط برشا ذوق، يحط برشا فن، يحط برشا إلهام. شفنا حتى في التفاصيل البسيطة معناتها، حتى في التقديمات، حتى في لبستك إيمان كان فما برشا كرياتيفيتي، كان فما برشا بحث، وكان فما برشا تطور أنا حسيته الحقيقة. أحكينا على الاختيارات هذية كيفاش صارت إيمان. نبدأ بالندوة ساعة قبل ما ناخلتوا المهرجان نابل الدولي والافتتاح العالمي اللي كان موجود، دونك نبدأ بالندوة إيمان.
1: نبدأ بالندوة الصحفية. أنا ديما جو سي ريكونيسانت في حياتي كإنسانة وكفنانة وكفلس. اليوم عطيت حق الناس اللي وقفت معايا في مسيرتي، كسسوا كتبت عليا نقد بناء، كسسوا شكر، كسسوا دعم، الكل أنا ناخذه بعين الاعتبار. وكرمت الصحفيين في مسيرة أكثر من 24 سنة، وكرمت لي راديو الناس اللي عنده منابر ويعديوا في المساج للشعب وللعائلة يعني الثقافية. أنا نقول العائلة لأنه نعيش مع عائلتي الثقافية أكثر من نعيش مع أفراد عائلتي اللي تربيت يعني معهم. اليوم الندوة الصحفية كانت بالنسبة للناس سبيسيال، لكن بالنسبة لنا احنا تابع الشخص اللي نخدم عليها هي المحافظة على تفاصيلنا كتوينسا، الشخص متاعنا، ألواننا، مرقومنا، تفاصيلنا، لكوستيوم متاعنا اللي مشهورة هيبة طاهر تونسية جربية خدمة لكوستيوم متاع العرض الكل وحتى متاع الكليبات. اليوم مسؤوليتنا انه تونس فيها معناها غشاش كبيرة ياسر، موروث كبير ياسر من كلمات، من فوكاب، من ثاور اصلا، من الوان لازمنا نستعملوها. دونك حبيت انه انا نستقبل بالياسمين والفل وبالرب نتاع الخروب كعصير وبالجاوي والبخور وبالعلمات وبالبنادر وبالحس ذاك التونسي الأصيل اللي احنا نخدم عليه. والمسيرة متاعنا الشعار متاعها احنا نصنع التراث بالإنتاجات الجديدة وبالبرودكشن الحقيقية، لأنه تونس اليوم محتاجة موسيقى جديدة على خاطر كي نغزروا 2027 نقولوا تونس عاصمة للسياحة العربية. الثقافة أكيد لازمها تتبع زيدا خاطر المرآة متاع البلاد هي المثقفين متاعها، وإحنا ما نغزروش للبرشة تفاهات قاعدين يسيروا، لكن مسؤوليتنا إحنا، هما مش مسؤوليتهم، هما يلقاو فراغ يطلعوا فيه، إحنا مسؤوليتنا أولاد الميدان الحقيقيين باش نحافظوا على الكلمات واللحن وإن نقدموا صورة جميلة للناس اللي تستنى فينا. اليوم لازمني نعمل هكاك على خاطر صحفيين وقفوا معايا في مسيرتي، لازمني نكرمهم انه هما يختاروا عنوان ألبومي المصري اللي انا باش نطلق الألبوم هذايا ان شاء الله في حفل بنزرته. هذايا اقل من نجم نقدمه لهذا الركح وهذا الشعب العظيم اللي هو ناس بنزرت، ناس الفنانين اللي هما يعرفوا يعني قيمة هذا الركح العريق مسرح بنزرت الدولي اللي هو أكبر ركح في تونس باش ما نقولوش اون افريك. معناها أنا اليوم نعرف الفالور متاع بنزرت، ونعرف الفالور متاع تستور، ونعرف الفالور متاع كيبس ومتاع كل تفاصيل بلادي والساحل والوسط. أنا نخدم على دراب ونخدم على تونس من بنزرت للبرمة. اليوم ما هيش حاجة جديدة أنا عملتها، لكن حاجة تابعة الخدمة والاستراتيجية اللي أنا وفريقي الكل قاعدين قايمين بها كإدارة أعمال على رأسهم هادي جلاسي، وكإنتاج على رأسهم محمد علي الخميلي. اليوم نوسة هي اللي كانت مشرفة على الندوة الصحفية وكانت موافقة، صحفيين كلهم جاءوا نوروني شرفوني. هذه البداية كانت بافتتاح مهرجان نابل الدولي، وكان معناها عرض مميز في مستوى هذا المهرجان. عملنا كيف كيف افتتاح مهرجان سليانة، كيف كيف زادة كان عرض معناها مميز زادة. عنا زادة رمزي ضيف الله هو اللي لاهي في الأوف بالتنسيق والنظام بين الديبارتمون
0: كل كامل. فما برشا نظام، فما معناتها إيمان شاركت الناس الكل، معناتها كل إنسان في مجاله، ما فماش
1: احنا الفريق نتاعنا في 40 ما شاء يعني الله شخصين براتيكمون، وفما 5 مومبر اللي هما في الإدارة معني الرسمين اللي ما تشوفهمش. دونك عندنا اليوم فريق كامل متكامل، عائلة نعيشوا مع بعضنا توا نبرفوا عنا سنين. معنا نعمان الشاري اللي هو قائد الفرقة نحييه، معنا دي بيرسوناج شخصين. اليوم في بنزرت باش يكون وقتي ساعة من زمان باش نحاول اني نقدم أغانية الكل، باش نحاول اني الماكسيموم باش نقدم لهم، لانه فما برشا غنيات حابينهم الناس وقاعدين يبعثولي في دي ميساج كسوا على الفيسبوك ولا انستغرام ولا حتى على زميل، ويقولوا لي فما بنظرتي يعيشوا في الخارج يقولوا لي غنينا الريجروب، غنينا داي داي، غنينا شرع الباب، نحبوا النوبة، نحبوا يعني. اليوم الناس فهمت إيمان شريف قاعدة تعمل، إيمان شريف قاعدة تعمل في أغاني في مستوى هذا الشعب الراقي. أنا أقول ديما نغزل الشعب متاعنا بعين كبيرة، وذلك علاش ما نجمش نقدم له أي حاجة كسوا أهل الميدان وإلا الناس شعب المواطن العادي اللي هو متلقي.
0: واضح. دونك إيمان اللي شفناه في مهرجان نابل واللي شفناه في مهرجان سليانة باش يكون زادة موجود في مهرجان بنزرت الدولي. اللي أعجبني كونه تم الاختيار لاسم الألبوم مع الصحفيين اللي كانوا حاضرين في الندوة الصحفية، واللي أعجبني أكثر الحقيقة هو
1: أول مرة تصير في تاريخ الأغنية التونسية إنه صحفيين ياخدوا يعني أنا بالنسبة لي شرف كبير إنهم هما يكون عندهم بصمة في مسيرتي.
0: إن اللي عجبني
1: أنا بنغني مع فنان مصري على الركح، فحبيت كما هو يحب تونس حبيت نوري أنا زيدا نحب مصر، والفنانين ما عندهمش حدود في علاقتهم ببعضهم، لأنه الموسيقى هي يونيفرسال معناتها ماشي تفدليكا. دونك اليوم الصحفيين هما اللي اختاروا عنوان الألبوم اللي هو كان بالاتفاق والإجماع على أغنية اللي بنا. ألبوم اللي بنا باش يخرج إن شاء الله نهار 30 جويلية، التوقيع متاعو باش يكون بروبابلومون على شرف اوكسيجين اف ام، هي الراديو اللي باش تكون اون اكسكلوزيفيتي باش تكليكي سورسين على الانطلاقه الالبوم وتنزيله في اللحظه هذيك. انا حبيت نعطيه لكم سوربريز انا عارفها، ولكن لازمني ننسق معاكم لانه خدمتنا كلها
0: بريباراسيون
1: واحنا عائله واحده. اليوم الصوت والصوره مسؤوليه الراديو، مسؤوليه التلفزه، مسؤوليه لي ريزو سوسيو اللي شادين لي باج، ومسؤوليه الناس الكل، خاطر بلادنا نحبوها ونحبوا نحافظوا على اخلاقنا، لازمها تكون معناها ما تتمسش، لازم نحافظوا على نوعية الموسيقات اللي تتقدم، لازم نحافظوا على الألوان اللي في تاريخ وتراث بلادنا اللي هما موجودة، البنجا اللي هي اسطنبالي، الحضرة اللي الناس الكل تحبها، الموسيقى السبيريتوال اللي هي الأغاني الخفيفة اللي فيها معاني، اللي خدمت عليها شبيلة راشد، اللي خدمت عليها صليحة، اللي خدمت عليها نعمة الله يرحمهم. يعني هذه الكل مسؤولية، ما نزمش حتى فنان، ما نقولش فنان، نقول ناس قاعدة متعدية متمس في الميدان ماشي بالها من بعيد لبعيد. نو نجم اليوم ركح يجيوك الناس غيانكم باش يشوفوك، نجم يضحكوا عليك معناها يضحكوا عليك الناس، اما باش انت تتسجل في تاريخ الاغنية التونسية هذه ماشي ادوني، ماشي اي حد ينجم يكون. انا اليوم مسيرتي مقدرتها علاش؟ على خاطر انا اول ما بديت بالاغنية مهرجان الاغنية التونسية وخذيت اجمل عمل في دورة 2008، معناها انا اليوم مسؤولة على ارتفاع كما اي فنان كما محمد جبالي كما صابر بيع كما برشا فنانين معناها عندهم قيمه فنيه. واليوم لازم الناس تفهم انه ذيك بلاصتهم راي مش بلاصت حتى ناس بتعدي هكاك اعتباطا على خاطر عاملين تراند ولا خاطر عاملين حكايه تافهه. الفن قيمته كبيره والفن لازم برشا احترام وبرشا قدر. هذيك علاش نفرح برشا كي تكلموني ونفرح برشا كي نلاقي صحفيين ونشوف اولاد بلادي كيفاش باقي قيمه الثقافه محفوظه.
0: ان شاء الله ايمان الموعد نهار 30 جويلية على ركح مهرجان بنزرت الدولي اللي فرحني اكثر كونه الالبوم باش يكون في بنزرت والانطلاقه نتاع الالبوم باش تكون في بنزرت على ركح مهرجان بنزرت الدولي. تحيه ليك ايمان برافو
1: على الخدمه اللي تعمل فيها زيده والجاتو باش يكون فيها تصويره اللي بنا وباش تكون فيه الطابع كيف متاع أكسجين اف ام لانه انا بديت قلت تونس من بنزرت للبرمة وبش نبدأ بنزرت لانه بلادنا عزيزة وغالية بحرها وشطها وشجرها اذوكم عزيزة علينا. بنزرت غالية وعالية بناسها فنانينها الحقيقيين انت تشوف اليوم سي كمال ربنا كيفاش يتبع في التفاصيل متاع الراديو يحب الفن ويحب الثقافة. وعمري ما ننسى وقت اللي مشينا أسيزور دي ماتان قبل ما يدخلوا البوتري متاع سجنين لليونسكو وإحنا مشينا مع وزير الثقافة وقتها يعني احنا رجال البلاد احنا الثقافة واحنا الحب اللي لازموا يتعدى للناس. شكرا لكم وشكرا لكل التكنيسيان اللي يخدموا في أكسجين وكل راديو. شكرا للصحفيين. شكرا لكم اللي تعبين توصلوا في غنياتنا للناس. شكرا للناس اللي سمعوا فينا. نقول لهم نستناكم نهار 30 جويلية على مسرح ركح هذا المهرجان العظيم هو مهرجان بنزرت الدولي. شكرا لكم ونستناكم
0: ان شاء الله الناس الكل باش يكونوا حاضرين نهار 30 جويلية على ركح مهرجان بنزرت الدولي باش تكون الفنانه التونسيه ايمان شريف الفنان المصري والنجم المصري مع النجمه التونسيه ايمان شريف ايهاب توفيق. كونوا في المواعيد الناس الكل نشوفكم بعد شويه على موجات راديو اكسجين اف ام. اكيد اللي فرحانين بيه واللي فرحانه بيه انا شخصيا كونوا بنزرت عندها قيمه كبيره عند الفنانين. مهرجان بنزرت الدولي عنده قيمه كبيره عند الفنانين والفنانين اللي باش يجيه يقرا له ألف حساب كما المسارح متاعنا الكل في تونس. أما بنزرت عنده خصوصية عظيمة في التاريخ. بنزرت كي تقول بنزرت وكي تقول مهرجان بنزرت الدولي تقول تو سامبلومون جمهور سميع جمهور يطلعك يهبطك والناس اللي يجيو لبنزرت يعرفوا الشيء هذايا. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين اف ام. غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة. تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا مصر ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: الشاب ماني

الشمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. الثلاث 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان. للحجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا وأكسجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين

0: مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. ميزة جوغ، مرحبا بكم من جديد. أكيد راكم توحشتوها على المسارح والمهرجانات الصيفية، أكيد الناس الكل فقدتوه وقلتوا وينه، أكيد عرفتوني على شكون نحكي. جعفر بيان سور، جعفر القاسمي باش يرجع لكم من جديد بمسرحية، مسرحية سميها بسي. بيان سور باش تكون حاضرة في مهرجانات صيفة 2026 بعد غياب 4 سنوات. مرحبا بك جعفر، شنو حوالك؟
1: أهلا بيك، شنو أحوالك؟ بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: علاش الغياب هذا الكل يا جعفر؟ علاش بسي بعد 4 سنوات؟
1: والله معناتها ما واتتش، فهمتني؟ الحقيقة جات بالتياتا، خاطر أنا ما كنتش ناوي نرجع للوان مانشو، معناتها عملت العديد من التجارب واحد، ولكن الحقيقة الموضوع مسني، موضوع عشته تمني ولات، فقلت خليني نتقاسمه مع السادة المشاهدين.
0: بالضبط، معناتها نفهموا من كلامك بسي عن تجربة شخصية، معناها
1: اي يعني تجربة شخصية. الحقيقة زرت البسي تمني ولات وقعد وسمعني، معناتها الانسان راهو معناتها يتعب فهمني، سيتو النفسية وكذا، خاصة اهم حاجة انه يلقى شكون يسمع، هذا المهم.
0: بالضبط، معناتها بسي جعفر القاسمي عاش تجارب خليته تمشي، خليته يمشي للبسي، وبعدها قررت باش تكون المسرحيه اسمها بسي. اذا كان نجمو نحكيوا عليها المسرحيه حاجات هكا باش نشوقوا عليها الجمهور، شنو نحكيوا عليها؟
1: والله مسرحيه كوميديه كوميديه على الاخر، معناتها بشهاده يعني الاعلاميين الصحفيين اللي حضروا للبروفات، يعني مدتها تقريبا 2 ساعة و ربع. تحكي يعني لخصت العامين بتاع زيارتي للبسي في 2 ساعة تمني ولا، وفي 4 كاتشابيتر تمني، معناتها هو باش يسالني وانا في نفس السياق وهو يسال فيا، المتفرج باش يسأل روحه. كنت احكي لك هو سألني انا، اما انا متاكد كيما صار اللي يتفرجوا، اللي يتفرج هو بيدو باش يحاول يجاوب على السؤال.
0: ما انت فما عمق وميم طون فما
1: طبعا طبعا طبعا طبعا انا للوقت بي انا اللي باش يجي يتفرج باش يشوف روحه في المسرحيه، باش يشوف مشكلته، باش يشوف الحاجات اللي تضحكوا والحاجات اللي تقلقوا. تمني كما قلت لك مسرحية كوميدية، معناتها تضحكوا برشا برشا برشا برشا، لأنه هي الغاية أن الناس تجي تتفرج مسرحية زي ما تضحك، فهمتني؟ وتتضمن زادة رسائل مجتمعية، رسائل إنسانية، رسائل حسية، رسائل نفسية، فهمت؟ رسائل عائلية، فهمتني؟ لأنه زادة أنا الأخيرة مسرحية عائلية بالأساس.
0: بالضبط، ما نعرفش هل أنه النجم نسأله سؤال وإلا لا، أما يقول القائل جعفر القاسمي شو موصله للبسي؟ شو موصله للبسي جعفر القاسمي؟
1: والله جعفر القاسمي هو مواطن بشر لحم ودم،
0: اي
1: تخلق من طين، عنده كتله من المشاعر والاحاسيس، ينجم يتعب. وانا الحقيقه اكثر كلمه ما نحبهاش في الحياه اني ولاك واحد يقول لك انا تعبت، كله بدل الساعه بساعه اخرى،
0: اي
1: ما تبدلش الساعه بساعه اخرى، خليك تعبت تقف الدنيا، اخوك تعبت تقف الدنيا، نقفوا له نسمعوا كيما هو يسمع فينا، نسمعوا زوجك قال تعبت، نسمعوا زوجة قالت تعبت نسمعها، أختك قالت تعبت نسمعها، الأم قالت تعبت نسمعها، مش نبدلوا الساعة بتاع أخرى.
0: ما نغطيوش أي شخص بالغربة،
1: وأحمد ربي خير من غيرك الحمد لله في كل الحالات، أما ما تدخلينش مقارنة يلزم تسمعها.
0: بالضبط بالضبط
1: يلزم تسمع، شنية نبدل الساعة بتاع أخرى، برا عمل دورة على البحر وكل شعب فريكاسي يقول كورنو جلاس، مش في الجلاس هي رأي خبك تسمعني، وقت اللي إنسان يقولكم أنا اللي تعبت ناخفوا ندوروا قولوا شنو هو متعبك، أنا معاك،
0: شوفوا الحلول
1: صحيح.
0: اي ما نغطيوش عين الشمس بالغربية،
1: لا لا لا ما نتفوش
0: التراكمات تولي،
1: لن تفو لن عمكو،
0: صحيح صحيح
1: مش حكاية، وربي ايش عندك سيرات لعبات ومش عهليتك ومصبار في حيك وعندك كرهبة كثير عمد ربي وغيري ما هي مش غادي هي مش مقابلة اجتماعية والمادية هي السيد تعب نفسانين ولا السيدة تعب نفسانين حب شكون يفتحها ثمني وليت حب يقعد مع روحها حب يقعد مع روحه
0: عشتوا معناتها شيء هذي يا جعفر؟
1: طبعا أي. بتشوف شو التسلسل
0: هذا هو هذا هو سبب الغياب
1: التسلسل الافكار اللي
0: لحبنا الحقيقه هذا سبب الغياب نتصور نتاع اربع سنين خاطر
1: اي الحقيقه هو الحقيقه باش الواحد نحكي فيه برشا موضوع منذ وفاه الوالده الحقيقه دخلت في ديبرسيون كبيره كنت معناتها وليت حتى روحي عاجز أمي نطلع في الفين ونضحك كذا ضمني ثم نجدش
0: فقد شيء لا يعطي
1: صحيح
0: معناتها فهمنا سبب الغياب معاش اللوم عليه جعفور خاطر نعرف اللي برشا فقدتوه فقدتوها على المسارح ما نعرفش انا كان الذكرى قصيره والا لا ما في بنزرت كان لو غران سوكسي معناتها كان فما نجاحات عظيمه على ركح مهرجان بنزرت الدولي مع جعفور وكانوا الجماهير يجيو من الخمسه نتاع العشيه يستناو نتصور الشيء هذا باش يصير في بسي ان شاء الله وان شاء الله بسي باش تكون موجودة بقوة في المهرجانات الصيفية وين مش تكون موجودة بسي

0: العرض
1: ما يظل نجاح اختي ما قدمتش ملف حقيقة خاطر احنا مرحب بينا في معرض البنزرت الدولي ان شاء الله ربي حابب فينا خلقه ولكن يقول لي خلطنا مخر شويه اثنين خاطر التمارين مازلنا كي كملنا تمرين مي بحول الله ان شاء الله باش نكونوا موجودين معناتها لو كان مش اثنين ان شاء الله العام الجاي وان شاء الله باش نكونوا في العام موجودين في بنجرت
0: ان شاء الله. على كل حال كي تكون موجود في جرزونه ولا في معتمدية بنزرت بيان سور الناس الكل ينجموا يجيوك ويشوفوك ويطيروا منك وحشه على خاطر اربع سنين برشا وما عادش تعملها العمله هذه جعفور حتى لو كان تمشي البسيك
1: باهي.
0: شكرا لك جعفر ان شاء الله بالتوفيق في الجوله
1: الصحيحه. يكلمني بالتليفون سمح لك بيه.
0: تحيه لي شيخ فتحي
1: والله والله اعطاني قصيده تاع شعر محليه والله جعفر يتحفوني مزيان. شوفني شوفني
0: الشيخ فتحي البي فتوح
1: والله والله فتوح الغالي جعفر مرحبا بك في اكسجين يتحفوني مزيان
0: فنان هذا هو راه
1: فنان ايه انا فنان احسن.
0: شكرا لك جعفر نورتنا وان شاء الله بالتوفيق في الجوله الصيفيه جوله 2026 وان شاء الله العام الجاي نشوفوا بسي موجوده على ركح مهرجان بنزرت الدولي كما استنسنا بجعفر. احنا نرجوكم بعد شويه على موجات راديو اوكسيجين اف ام غيستي برونشي ما تبدلوش الموجه. الحقيقه ظروف المباشر عديد الانقطاعات موجوده في بنزرت للتيار الكهربائي منها منزل بورقيبه ومنها الزون اللي موجوده فيها اذاعه اوكسيجين اف ام بيان سور ان شاء الله يرجع فيت في تيار الكهربائي الحمد لله ولكن ماذا بينا كونوا الانقطاعات هذية تكون مبرمجة ماذا بينا لو كان نعلموا بالانقطاعات هذية ما نحبوهاش تكون مفاجأة على خاطر كيف ما قلنا لكم الناس راهي ما صالحها معطلة. احنا نرجع لكم بعد شوية على موجات راديو اوكسيجين اف ام.
2: ناتيو برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير
3: جلاسيت جلاسيت جلاسيت ولا مازلت
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياخذ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غرد ديليس جلاسي المنفعه.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
7: اصنيع يتبع الضمان
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
10: سوبر ديستريغو agence officielle distribuée du groupe Staffim Peugeot Tunisie.

0: عثمانية بتسوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
1: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
2: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هادي شهدا من فوق؟
3: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه المدينه.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كيرامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: الجميل الصوت الجميل هذايا كان مفاجأة سهرتي. يلا نغني على ركح مهرجان بنزرت الدولي. المفاجأة اللي فرحتنا كبنزرتية الحقيقة كونو فنانة بنزرتية تونسية تكون حاضرة في عرض يلا نغني ببنزرت. أكيد عرفتوها المتألقة على الدوام والجميلة على الدوام عفيفة العويني. مساء النور, مرحبا.
1: مساء الورد فرح, مساء النور لكل مستمعينا والإذاعة أكسجين يعني بالتحديد.
0: نورتنا اليوم وانت حاضرة معنا على ذبذبات إذاعة أكسجين فام, ونورتنا البارح بالإطلالة الجميلة بالإناقة بالصوت المزيان في سهرة يلا نغني بعد غياب لسنوات على هذا الركح اللي توحشك برشا. عفيفة, كيفاش كان الإحساس البارح بعد المصافحة مع الجمهور البنزرتي؟
1: أكيد يعني بعد 10 سنوات من الغياب فما إحساس مميز, إحساس مختلف, فيه من الشوق, فيه من الحب الكثير. يعني الحقيقة عرفت في لخبطة كي شوية مشاعر الحقيقة. لكن أنا سعيدة جدا طبعا كوني اعتليت ركح مهرجان بنزرت الدولي, هو يعني مهرجاننا في الاخر. يعني جاتني الدعوة والحمد لله لبيتها, وان شاء الله اللي جاي خير بإذن الله.
0: كيفاش كانت الدعوة؟ كيفاش معناتها تم الاختيار على عفيفة العويني بعد السنوات هذه الكل؟ عفيفة الساعة خليني نقول لكم انك نقول غايبة على ركح مهرجان بنزرت الدولي, مش معناتها غايبة على الساحة الفنية. معناتها عفيفة قاعدة تشارك في المهرجانات الدولية خارج حدود الوطن, قاعدة تأثث في عديد السهرات في بنزرت, في 24 ولاية في تونس موجودة. ولكن نحكي على مهرجان بنزرت الدولي اللي توحشناه برشا, وتوحشنا صوت عفيفة على ركح مهرجان بنزرت الدولي. كيفاش كانت الدعوة عفيفة, وكيفاش إحساسك كان وقت لي قالوا لك باش تطلع على مهرجان بنزرت الدول؟
1: هو الحقيقة الدعوة كانت الفكرة في اللون, الفكرة كانت من الفرقة, فرقة يلا تونس تغني. اقترحوا على سي لطفي السقسي اللي هو مدير مهرجان بنزرت, نحب صوت من الجهة. اخترنا صوت يكون معناتها قد صعوده يعني على ركح, فقال هو اقترح سي لطفي اقترحني ثم تم التنسيق ولا محاله يعني في خلال الاربع ايام هذوما يعني ما عنديش مده طويله من اللي انا كنت نعرف والحمد لله وفرحت برشا الحقيقه. قلت بون علاش لا, ان يكون ذا شرف خاصه انه أنا توحشت المسرح وتوحشت نقابل جمهور بنزرت الكبير اللي يجيو يزورونا معناتها في المهرجان الكبير هذايا. صحيح أنا متواجدة في مهرجانات الصغرى معناتها أنا في بنزرت وكذلك يعني حتى في خارج بنزرت كذلك يعني في تقريبا في جملة الولايات الحقيقة. لكن مهرجان بنزرت طبعا عنده وقع كبير في قلبي, وبين ذفرين افتفرح الحب نشكر كل الاعلاميين الكل بدون استثناء في بنزرت بالتحديد في بنزرت. قديش حسيت بمحبتكم, قديش حسيت بدعمكم, خاصة انه بلغني قديش معناتها اللي كأنكم اتحدتوا على كلمة واحدة انه عفيفة تستحق أن تعتلي هذا المسرح. وإلى متى هذا التهميش أو إلى متى هذا الغياب؟ أخاطر ما يمكنش أنا في 10 سنين نكون ولا مرة قدمت دوسي, لكن فما أكيد
0: بالضبط فما سؤالي عفيفة. احنا شفنا افتتاحات لمهرجان بنزرت الدولي في ال10 سنوات هذية من فنانين بنزرتية معناها, وشفنا عروض فيهم البنزرتي فيهم اللي مش بنزرتي. عادة معناها تكون بنزرتية سنة هو اللي صار الاختلاف وتبدلت الحكاية. ولكن عفيفة انت قدمت دوسيات طيلة ال10 سنوات هذية, كنت حاضرة.
1: قدمت وليس بالكثير خلينا نقول يعني في مرات قليلة, لكن وقت اللي يعني عرفتي واحد يصيب بالخيبة يولي يرتب شوية يعني. مثلا فما دوسي كنت مقدمته كان سريع جدا يعني الحقيقة في فنانين كبار سواء معتها في فنانين احنا توينسة وكذلك فما يعني فنانين من بنزرت. فما توقعتش بالكل انه هذيك مع يعني مبلغ. انا حتى كي كلمتهم الفنانين قلت لهم هذا احسبوه معناتها لي انا كلهم نقصوا في اسعارهم للي شيء بس انا فرحانة نحب نقدم حاجة دي فالور لبنزرت بلادي وباش ما تكونش معناتها يكون مثلا المبلغ مشط جدا باش فهمت
0: باش ما يتمش الرفض
1: ما يتمش رفضه بالضبط. وعملت كل شيء لكن ما الحقيقة صابتني شوية هكا شوية سوء
0: السنة قدمت السنة
1: السنة اللي ما قدمتش لكن سمعت اللي عوادي فنان الكبير فنان اللقاع قدم قال لي بعد إذنك اللي نحب نقدم دوسي في انتي وفي بعض الفنانين قلت لي سالش معك انتي ما انت اسم كبير كمان في بنزرت وشرفني يكون معك. وطبعا ما بو ما تقبلش لكن الحمد لله. هاو خلينا نقول
0: اللي اكد اللي اكد بتتخ معناتها وقت اللي قدمت انت الدوسي فما معناها عروض اخرى بتيت خنيلت اعجاب لجنة البرمجة تبقى اللي بين حسن النية خلينا نقوله على الاقل متاع الهيئة هذية على رأسها سي لطفي صفيقسي كونه تم اختيارك انت عفيفة باش تكون حاضرة كضيفة شرف في سهرة يلا نغني من قبل سي لطفي صفيقسي. دونك يمكن نتوقعوا حفل افتتاح بنزرتي بامضاء عفيفه العويني في السنوات القليله القادمه
1: ان شاء الله. اكيد هذا بقدره ربي باذن الله باذن الله يا ربي ييسر فيه. وطبعا كما قلت يعني مشاركتي البارح طبعا تبين حسن النيه وكما مع العلم انه يعني في العالم يعني العشر سنين ما كانش لطفي الصفيقسي هو اللي شددهم يعني صد مدير مهرجان في العشر سنوات يعني انا قدمت في السنين القديمة كما قدمت عندي عامين التالي معناتها يعني فهمت. لكن الحمد لله معنا امل والحمد لله وحسيت بمحبته في لطفي الصفيقسي الحقيقة وبترحيبه بي الجميل جدا حتى كي قدمني قال احنا عشرة يعني متاع 30 سنة الحمد لله.
0: خلينا نقولوا المليح يبطأ لعل اعتلائك ربح مهرجان بنزرت الدولي يكون في برمجة هكا مختلفة يكون في وقت اللي انت باش تصدر فيه بتدخل ألبوم جديد ولا يكون عندك انتاج جديد ولو انه انتاجاتك كثيرة وعديدة ولو انه الحقيقة عفيفة من الفنانين التوينسة دائمة الانتاج ديما عندها جديد إلا أنه كيف ما قلت لك المليحة يبطى عفيفة البارح كان عندك إطلالة جميلة جدا كان صوتك معبي المسرح كان حضورك رهيب والكاريزما اللي كانت موجودة على ركح مهرجان بنزرت الدولي كانت جميلة جدا. نتمنى لك كل التوفيق وبالفرصة خليني نسألك على جديدك على بقية العروض إن شاء الله في صيف 2026
1: البارح خلينا نقول الفرحة فرحتين الحمد لله يا ربي. توا بلغني الملحن سي محمد قديدي عملنا أغنية للأطفال وكان قدمها لوزارة التربية والحمد لله تم اعتمادها في هو عبارة مهرجان في تحدي القراءة العربي والقات صدى كبير وتم اعتمادها وانا فرحانة بها برشا الحقيقة ومهبطتها وزارة التربية على صفحتها الرسمية مهبطة الأغنية متاعي وانا يعني تجربة جديدة وفرحانة الحقيقة لاختيار الأغنية هذه بالذات. ونحب نذكر اللي هي كذلك من توزيع منير الغضاب. وبالنسبة للعروض بإذن الله عنا في بنزرت بقدرة ربي كذلك في تونس في مهرجان حلق الواد يوم 4 أوت. كذلك عندي في جنوبة وباجة بإذن الله. فشوية عروض
0: ربنا وفقنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. عفيفة نورتنا وشرفتنا على ركح مهرجان بنزرت الدولي ونورتنا زيدا على موجات إذاعة أكسجين فام. نتمني وكل الخير للفنانين التوينسة متاعنا وخاصة الفنان اللي يكون بنزرتي ويكون خدام ويكون قد المسؤولية الفنية اللي عنده. الحقيقة فرحت برشا باللقاء متاع عفيفة البارح مع الجمهور البنزرتي وان شاء الله نشوفه يتأسس في سهرة العفيفة وحدها في السنوات القليلة القادمة في دورة من دورات مهرجان بنزرت الدولي. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين اف ام. غيستي برانشي متبدلوش الموجة.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تصيفك مع ناتيو فريزو لبني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بالطبيعة خير
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232
3: وإلا كلمونا على 98-118-231
5: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزيت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتالكار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتالكار احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أندين لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيجيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يا اخي شبيك متغشى هكا
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
7: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
8: إكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
11: في السنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات كلمونا على 55-64-36-43

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Mise à jour.
1: مساء النور من جديد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنت تسمعوا فينا. معادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. الحقيقة ما نجموش نتعدي ومن غير ما نحكي على الحرائق اللي صارت في غار الملح, في بنزرت, في جومين, في الكيف, في عديد المناطق في تونس. الحقيقة شيء محزن, مشاهد توجع القلب, مشاهد اللي ما تنجم كان تمرضنا. الحقيقة إن شاء الله يا ربي في القريب نشوفوا حملات تشجير, نشوفوا المجتمع المدني. وأنا لاحظت اللي فما تحركات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي الشباب البنزرتي ما قاعدش مربع يديه, قاعد يحاول باش يكون فاعل في المجتمع ويحاول واللي خفف من وطأة الشيء اللي صار. نرمل ما مجموعة من الشباب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كيف ما ندرب الصغير The Eagle, كيف ما برشا شبين قاعدين يتجندوا. نرمل ما بدأوا الإجراءات القانونية وإن شاء الله بش يكون فما حملات تشجير في القريب إن شاء الله. أكيد الأمور لازمها تكون مقننة, وأكيد الأمور لازمها تكون مدروسة, وأكيد اللي الحملات هذية لازمها تكون تحت إشراف السلطات, لأنه فما أشجار معينة هي اللي تتزرع, فما أكيد بروتوكولات معينة. أما إن شاء الله يكون تكون الإجراءات سهلة, معناتها إن شاء الله على الأقل الإجراءات ما تكونش صعيبة, ويكون فما التأطير, ويكون فما حاجات هادفة وتصير حاجات هادفة. كيف كيف شفنا مجموعة من الشباب المتطوع زادة كيف كيف من المجتمع المدني يحبوا يعملوا حملات تنظيف للشطوط في بنزرت, كيما لي غروت دو بيزيرت, شاطئ الصخور ببنزرت اللي معروف بجماله, بالقوة الإلهية اللي صنعتك الصخور هذيك جميلة برشا, قوة الرياح والماء اللي صنعتك الأشجار هذيك, الأشجار سامحوني الصخور هذيك, باش ولات البلاصة مزيانة بالطريقة هذيك. دونك الناس اللي قاعده تمشي غاديك ولا الشطوط تونس الكل ما نعرفش, هل انه المساج موصل لهمش, هل انه بالاذاعات اللي قاعده تحكي الكل, بالمجتمع المدني, بالحملات اللي قاعده تصير, بالعبيد اللي قاعده تحكي على نظافه شطوطنا, على الحمايه لشطوطنا. يا اخي ما وصلتش المعلومه, ما وصلتش للناس اللي خليه في دباب الماء في لي باركينج, اللي هما شطوط, معناتها الباركينج هو شط, معناتها يتبع للشط, معناتها كيفاش معناتها تغسل ساقيك من الرمل وتخلي دبوزة الماء وتلوحها في الباركينج, معناتها شنو اللي يخليك تعمل الشيء هذي اللي هي دبوزة بلاستيك ما توزن حتى شيء وعندك كرهبة غيزون دو بلوس, وحتى كان ما عندكش كرهبة ما هيش باش تقلقك ابخي تو ساشيات بلاستيك كويغت, معناتها مش باش يقلقك كي باش تهزو معاك تلوحوا في اقرب حاوية. معناه مش معقول اللي قاعد يصير, نورمالمون ما يصيرش الشيء هذايا, نورمالمون ما نشوفوهش كريمون, بخلاف معناتها لي كوش بيبي, بخلاف الحفاضات, معناتها بخلاف الدبابز بلار, بخلاف الساشيات متاع الساندويتشات, معناتها حاجات ما تتوقعهاش تكون من النفايات وتكون موجودة في شواطئنا. ونورمالمون الناس الكل حكي, الناس الكل حكي, والمؤثرين الكل حكي, واحنا حكينا برشا مرات في إذاعة أكسجين أفام بما أنه احنا في بنزرت عنا شريط ساحلي كبير جدا, معناها نورمالمون نحميوه. هذا الكل ما فهمتش وقتاش باش باش يفيقوا العباد هذوما اللي قاعدين يلوثوا في الطبيعة, يلوثونا في شطوطنا, يلوثوا في معناتها في الحاجات اللي نورمالمون تكون لنا مصدر للسياحة. به سينا باش نحكي وباش نعملوا حوصلة على مهرجاناتنا, على التظاهرات الثقافية اللي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة, باش نشوفوا الصحفيين هل أنه الظروف طيبة لتغطية المهرجانات وإلا لا. وبيان سور سفير المصورين في تونس أيمن العقبي باش يكون حاضر معنا في المباشر باش نحكي بأكثر تفاصيل. حاضر معنا أيمن, مساء النور, مرحبا أيمن.
2: عصام مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي أكسجين أفان.
1: خلينا نعاتبوه الساعة في المباشر. أيمن العقبي أين أنت يا
2: بنشيحة؟ بنشيحة
1: أيمن بنشيحة أيمن بنشيحة العقبي
2: أكيد
1: أين أنت يا أيمن؟ وينك يا أيمن؟ نحن من قبيلي وإحنا نطلبه.
2: والله موجود غير ليك شوية خدمة الكل لك هو ما فكتش بالتليفون نعتذر على ذلك.
1: مش مشكلة. مرحبا بيك أيمن. ساعة قبل كل شيء وقبل ما نعمله حوصلة على المهرجانات, بما أنه أيمن حاضر في أغلب التظاهرات التونسية وخارج حدود الوطن, زيدة تعدى برشا مرات معنا, كان حاضر في فرنسا, كان حاضر في لوكسمبورغ, كان حاضر في برشا بلايس. خليني ساعة نستغل فرصة وانت حاضر معايا وحكيت لي في الأوف على حاجة شخصية وإنسان عزيز عليك برشا برشا برشا تحب تعمله ديديكاس, نخلي لك الكلمة يا أيمن.
2: أكيد هي معناها ماماتي ونحب نطلب لها الشفاء على خاطر ماما بالحق على قد ما نحكي عليها وشوية إنسانة معناها أمي الثانية ذيك اللي هي وقفت معانا في كل شيء ماما بحق عزيزة وغالية على الأخر مهما نقول عليها ومهما نحكي عليها ما نفيش في حقها على خاطر اللي عملته معانا واللي معناه وقفته معانا والخير اللي تعمل فيه هي معناها حتى للعباد بالحق ما معناها ما يتوصفش حاجة بركة. نطلب الشفاء ونطلب العباد الكل انه بالحق ان شاء الله ربي يشفيها انا وأمنيتي زادة اني راها عرفت معناها راها ونشوفها ونعنقها كي وبوسها على خاطر بالحق توحشت على الاخر.
1: ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وان شاء الله هي ربي يلبسها ثوب الصحة والعافية, واكيد بما انه
2: ان شاء الله ربي يشفي كل مريض.
1: امين يا ربي. وبما انه هي كانت معاك في صغرك وهي اللي ربيتك وخرجت انسان كيف ما هكا انسان متربي برشا ومحترم برشا ايمن معروف في المجال, دونك ما تنجم تكون كان انسانة باهية برشا وانسانة خلوقة. ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وربي يفضلكم ليها ويفضل هيلكم يا أيمن. ديديكاسك وصل وأكيد باش تسمعك برشا حب وبرشا محبة, ومن المنبر هذية ندعوكم من الناس الكل باش تدعيوا لها بالشفاء. سينو أيمن ما نجمش نكلمك من غير ما نسألك على المهرجانات الصيفية, شنا حويل المهرجانات؟ أنت حاضر في كل المهرجانات, كنت حاضر شفناك في الافتتاحات, شفناك في المهرجانات الدولية, وشفناك في العروض الكبيرة, شفناك زادة حتى في المطار في استقبال الفنانين الأجانب اللي يكونوا حاضرين في تونس. كيفاش كانت الأجواء في صيفية 2016؟
2: والله الأجواء معناها كيف نقولوا السنة في المهرجانات معناها فما حاجات باهين, فما حاجات بوزيتيف, فما حاجات نيجاتيف معناها في كل دومين, معناها في كل التظاهرات هذه ديما تلقى الإيجابيات ديما تلقى السلبيات, لكن الحاجة الباهية اني كنت معناها وكبت سهرية النورد ورحمة سهرية معناها ممتازة على الاخر كانت سهرية ناجحة كيف كنت نتعامل مع الفنانة المصرية رحمة بالحق انسانة بروفيسيونيل وانسانة خدامة وكيف زادة النوردو دونك حضر في مهرجان كارتاج وكانت معناها سهرية ممتعة على الاخر اغلبية الجمهور معناها السيل حتى اللي تخل بيه والدخلة اللي تخل بيه في كارتاج
1: برشا حكيو على برشا نقدو نوردو برشا حكيو على ستيل لبسة نوردو ضربة البداية الظهور متاعو الأولاني كيفاش كان فما برشا نقد للفنان نوردو. كيفاش كانت ردة فعل الجمهور اللي حاضر غادي وقتها أيمن؟
2: شوف راوي الجمهور ديما موجود إنه فما جمهور ضد وفما جمهور مع معناه الجمهور ديما ترقى يحب الحاجات هذيك وفما جمهور ما يحبش على خاطر ديما العباد كل ما همش في نفس الآراء كل واحد الآراء متاعه كل واحد عنده الرأي المخالف والرأي معناه الضد والمع فهمتني؟
1: معناتها انت شفت اللي الحفله كانت فنيا باهية معناتها أيمنة؟
2: الحقيقة أنا كنت على عائل المكان ريت سهرية فنان نوردو معناه ما نجموش نشكوا فيه على خاطر الفنان نوردو فنان معناه عالمي ماهوش كان في تونس كهو. ريني عمل برشا نجاحات، حب يعمل ستيل مختلف ودخلة أخرى مختلفة، استدعى فنانين من العالم العربي كانوا حاضرين. هذا زاد كيف معناه كيف نقولوا احنا هي مرآة بتاع تعكس الهوية الثقافية وفرصة زادة للدعم السياسي معناها لدعم السياحة والاقتصاد ومعناها انه تصوير تونس معناها زادة في الخارج.
1: واضح. انت واكبت مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، مهرجان بنزرت وعديد المهرجانات الاخرى. اذا كان مش نسالك على احسن برمجه ظهرت لك في صيف 2026.
2: الحقيقه البرامج اللي عجبتني في 2026 فما زاد برمجت بنزرت. برمجت بنزرت بالحق برمجه مزيانه على الاخر. زاد كيف برمجت الحمامات كيف زاد برمجة مزيانة على الاخر. كل واحد اختار السيل نتاعو، كل واحد اختار التام الببليك شي يحب. دونك بالحق محلاه كي نشوفوا عديد الاختلافات في الفنانين، فما فنانين توانسة، فما فنانين اجانب، فما فنانين من كيف نقولوا احنا من مختلف الدول الموجودين.
1: باهي. اللي يميز المصور الصحفي على الصحفي او الاعلامي هو كونه يرى الحاجات اخرى اللي احنا ما نشوفوهاش، معناتها هو يكون حاضر على ادق التفاصيل خاطر هو عنده صوره، خاطر هو يوثق، خاطر برشا حاجات تكون موثقه في الكاميرا نتاعو، فما اللي تنشر وفما اللي ما تنشرش. هل انه ما بين الصور اللي التقطتهم ايمن فما حاجات احتفظت بيهم روحك؟ فما صور هكا ظهرت لك اللي هي ما تنشرش للعموم واحتفظت بيهم لنفسك؟
2: والله نشوف راه فما حاجات ساعات تكون فما حاجات بريفي، مش كل شيء يتصور يتنشر. بالنسبه لي انا والا لازم ديما كي تنشر حاجه تنشر حاجه بوزيتيف وما تنشرش الحاجات مثلا النيجاتيف. ديما تحاول تتجاوز النيجاتيف على خاطر كيف نشوفوا النيجاتيف موجود اكثر من البوزيتيف على المواقع. اكيد ما تزينش
1: مثلا شنو هي الحاجه من الحاجات اللي صورتها واخترت كونو انت ما تهبطيش؟ مش لازم بتاتا تقول لنا شكون الفنان والا شنو الحاجه اللي تصورت، اما شنو هي الموقف مثلا اللي كان موجود في كاميرا ايمن بتشيح؟
2: لا فما حاجات تاني قلت لك ديما فما حاجات بريفي، فما مثلا معناه ما همش كل حاجات جراف على الاخر والا هذي نحتفظ
1: بها من نفسك. نعرف انت ما تعطيش المعلومة بالسهل ايمن. فما برشا مصورين يختاروا كونهم يصوروا الجمهور، معناتها ما يركزوش على العرض، ما يركزوش برشا على الفنان، ما يصوروا الجمهور، يصوروا الجمهور وهو يشتاح لان الحقيقة حاجة راها ما هيش يسر باهية، معناتها لانه الجمهور انت باش تصور الفنان هو على الركح والفرقة على الركح مثلا، اما باش تصور الجمهور ما هيش حاجة مسموحة، معناتها انا نراها الحقيقة. هل انا انت من الفنان من المصورين اللي تسمح لنفسك باش تصور الجمهور اللي موجود؟
2: شوف انا ما نصورش الجمهور كان في حالة نصور تفاعل الجمهور الكل. فهمتني؟ على خاطر لازم انه
1: معناتها مش كل انسان وحده هكا، ولا تصور المجموعه غوسو مودو معناها اللي يكون صاير في
2: الجراد المجموعات. وحتى كي نقرر اني باش نصوره نجي فاس معناها بالذمه نقرب له ونفسه معناها نصوره ولا ما نصوروش، يبدا هو زاد مركز مع الكاميرا ولا شايف الكاميرا. خاطر بالنسبه لي انا ما نحبش نصور انسان هكاك، يا نصور الكل مع بعضهم ثلاثه اربعه خمسه من الناس مع بعض
1: وإلا بيهم اللي هم قاعدين يتصوروا.
2: أكيد خاطر لازم انه حتى الفنان، انا فما فنانين زادة نخدم لهم وفما فنانين نصور لهم، لازم زادة يشوفوا التفاعل الجمهور اللي موجود غاديك، على خاطر زادة الببليك اللي ماهوش حاضر في المهرجان من حقه يشوف نسبة الجمهور اللي حضر قداش، والا حتى الفنان اللي انا نصور له يحب يشوف عدد الجماهير، يحب يشوف الاشخاص قداش، واحد مثلا واحد بركة والا فين، لا يحب يشوف
1: هو, هو حوار الصراحة بطبيعته مع أيمن بن شيحة عندي برشا. أنا هكي ما حكيت معك في المباشر، فماشي أيمن فنانين أو خاصة فنانات صورتهم، خد تعرف أنت الكاميرا خاصة كي تبدأ كاميرا بويسانس قوية وكاميرا يعني باهية تخرج برشا عيوب، ما أنت تخلي التجاعيد تظهر ربما، تخلي عيوب هكا الكرش تظهر ساعات، فما عيوب اللي ظهرها المصور ساعات، فماشي فنانين اللي نشرت لهم صور وكلموك باش تفسخ، فنانات خاصة.
2: والله الحقيقة سواء فنانين وإلا فنانات، إلى حد هذه اللحظة طو قداش من عام حتى فنانة وإلا فنان ما كلمني قال لي أيمن ناحية التصويرة هذيك، وإلا قال لي يا بن شيحة ناحية التصويرة هذيك راي ما عجبتنيش، دونك ما الحق
1: ما صارش الموقف هذية. شنو ما الطرائف اللي صاروا في المهرجانات الأيمن هكا، فماشي طرفة صارت مع أحد الفنانين أو الفنانات؟
2: والله الطرائف صارت مش معناها مش لينا كهو، معناها المصورين الصحفيين الكل، فهمتني؟

0: من المهرجانات ومن بعد باش نعملوا باساج اخر باش تعطيني فيه بالحق باش يكون حوار الصراحه.
1: اكيد باش يكون حوار الصراحه
0: باش نحكيوا على دوره 2016
1: بدل مازال المهرجان ما فيهش ومازلنا في البدايات ديما نعطيه الفرصه ميسالش
0: ميسالش ولو انا وانا نعرف برشا كواليس ايمن انا نطلب من المهرجانات خاصه المهرجانات الكبيره باش تدارك الى كان يكون فما مشكله في التعامل مع الاعلاميين على خاطر هذوكما صوره البلاد خاطر هذوكما اللي باش يوصلوا الصوره وباش يوصلوا النجاح للجماهير دونك ماذا بينا حسن المعامله في كل الاحوال. شكرا ليك ايمن بن شيحة نورتنا على موجة راديو اكسجين اف ام تحيه ليك اكيد باش يكون اللقاء مره اخرى في اخر الموسم الصيفي للمهرجانات الصيفيه. كلمه الختام ايمن شكرا ليك تحيه ليك نورتنا على موجة راديو اكسجين اف ام. سينو كيف ما العادة احنا وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم كيف ما العادة باش نذكر بربي بطريق منزل بطريق بيرمسيوغا طريق بيرمسيوغا مسكر خاطرين الجمعة اللي فاتت حكيت على الموضوع وسامحوني على الخطأ قلت اللي الطريق مسكر من وقت العيد الكبير الطريق مسكر من وقت العيد الصغير من العيد الصغير المقاول ما فماش أشغال والطريق مسكر إلى يومنا هذا تعدى الشتاء بصعوباته وخلينا نذكره اللي ما فماش طريق آخر راو يتعديه منه لازم دورة عروسة لازم على حفر مهر وإلا على برج طالب وإلا يقصوا الواد كريما فك الشتاء اللي صارت في وانتم ما تعرفوا الشتاء اللي تعدى بالفيضانات الشتاء قوي بارد برشا كنت فما ظروف قاسية والصغيرات يتعدي وبش يمشي وكسسوا اللي يقرأوا في سكمة يمشي ويتعدي وعليك الواد هذيك قدر الله والطف الواد ما كليشي عبد ما تعديش عبد وغرق ما كالواد هذيك الحمد لله يا ربي وإلا اللي يهبطوا كل يوم بنزارة المدينة كيف الناس اللي تخدم غادي نقريفي قاعدين يعملوا في دورة كبيرة خسائر كبيرة متاع إسانس وكل شيء محسوب ناس تخلص في كراهبها ناس مازلت مسالة العبيد اللي بشيها بتيسهر في المهرجين ولا بشيمشي للبحر ولا بشيمشي لأي بلاصة يلقى مشكلة كبيرة في الترانسبور ما يلقاش كيفاش يتعدى هو وصغيراته الدنيا سخونة برشا لازمو يعمل دورة كبيرة وإلا يتلز بش يتعدى على برج طالب وإلا على حفر مهر ما فهمتش علاش وقت ما فماش أشغال وما فماش مقاول وما فماش خدامة فما كان معناتها الموعدات فقط علاش الطريق مسكر علاش مسكرين الطريق إلا كان أنت باش تاخو كونجي وإلا أنت عارف روحك ما عندك شانتي في الوقت هذيك على الأقل خلي الطريق محلول خلي العباد تقضي شورها خلي العباد تقضي قضيتها خلي العباد تتصرف وما تقعدش تعبة على قد ما هي تعبة معناها التهميش ديجا موجود في المنطقة بطريقة كبيرة برشا بطبيعتها المنطقة معزولة فيها برشا نواقص فيها برشا مشاكل والمواطنين عندهم برشا تشكيات نزيدوهم معناها نزيدوا في الطين بلة ونزيدوا نسكروا لهم الطريق باش أموا يخلطوا ما بطبيعتها الديستانس ما بين بنزرت وبيرمسيوغا بعيدة شوية معناها نزيدوا بعدها احنا وقت اللي نقطعوا لهم الطريق من غير سبب نعاود نأكد من غير سبب ما فماش أشغال متوقفة من وقت العيد الصغير وحسبوا وحدكم طب خيسك 5 شهور والعباد تعاني في الشتاء في الصيف وبش يتعدى عليهم شطر عام وهما يعانيوا ومن بعد يقعد الطريق مسكر زيدا وقت اللي تستأنف الأشغال وبرا شوف وقتش بش يتحل الطريق نحاولوا نكونوا عمليين نحاولوا هو على الأقل كي سكرتوا الطريق وما حليتوش طريق آخر فانكسيونيل وصلحتوا طريق آخر أموا بش يكون معناها استثنائيا اللي نتوفى الأشغال على الأقل كي بش تعملوا كونجي اعلموا العباد وحلوا الطريق مزلنا بش نحكيوا فيه الموضوع كل جمعة بش نقعدوا نحكيوا فيه لأنه مش معقول تصير حاجات كيف ما هكا في عام 2026 وفي القرن هذي اللي نورمال ما فيه برشا تطور والإنسان والبشرية عندها قيمة في الحياة. تحية لكم من الناس الكل احنا نرجعوا لكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت على إذاعة أكسجين أفام كونوا في الموعد وما تبدلوش الموجة على إذاعة أكسجين أفام. شكرا ليك عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي الشيخ فتحي البي في التنسيق كانت معكم فرح السعيداني أجمل تحياتنا لكم تصبح على خير في دمين وباي باي.

0: عن ماتيو فريز ولبني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ماتيو ماتيو ناتيلي بالطبيعة خير
1: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232
1: وإلا كلمونا على 98-118-231
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتالكار احجز وسيارتك تستنى انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
4: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيجيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
5: يا اخي شبيك متغشى هكا
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
6: اما ديما نحتار شنو ناخو
5: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
6: ايكرون سولير ب 19900
5: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
7: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
8: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
9: سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات كلمونا على 55 64 36 43

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
8: اصناعي وتابع الضمان
9: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام 2 توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
9: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
11: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
12: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في غام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني. تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي، بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
14: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية، الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة، سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده، بنة وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون، ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي، سوق العصر، قباله قهوه المدينه.
15: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رامانو جين؟
16: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين تعلن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
3: الشاب ماني

0: الشمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من 10 ليلا.
1: انتي دري وانتي دواء يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحد برجيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرة الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026 الثلاثاء 28 جويلية 2026
2: يا شايل الحمل.
0: أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. للحجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم.

بدءاً من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت، زوز عروض يومياً السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الميداديات. كلمونا على 55

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس إنرجي، وفر طاقتك.
3: الشاب ماني

الشمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحن بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرة الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. الثلاثاء 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أكسجين أفام.

0: فيهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بنتها. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: نمشي فكرة.
1: راديو أكسجين FM.